وتحكمي بالحب وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيرا.

يا رب ظالمي بابي تلقى المغايني ببختي بسوزي بقرار دريني.

قزياري قزياري تنجارك توك خمضة وورن رش دا أزماني مدى بلغانا من تقربة شكرك ودنا با كاغذ جشنا خدم نتقري دابا ومن خليا بيراني من شروتي من اشجابي ترى قربة كلك بلكي دلين ربن جأذينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري.

0: جارة كدن سلاف قوه دار النار تاون لكي دا كيبن بيلانوتو نه نقطة بين جون لما قوه دار دكن هيا ما ساعتو نيفا كي امي بورابن يروج بقالك مجار وك حروج مجار يري داي خلقينا يي خزمت قزارينا يي قو گرنگي دفراما بيوا هبا بيتر عمل دار دخنا امتميت خوازن نيزي كي خلقين هيفي دكن ويس بهيولوم درباسي مالي وابونا ميوانن ولو سبق بن ولقوري دلي وابن چكاسي قول ما قوه دار دك آنها لكي دا كي با ام جارك دن جوارد بيجن سباو بخير با
1: طيبتي شي چكسي كونها لسر كاري خونه لمالي خونه بري خود دنا كار وكسي كويس بهي دركتنا ورزيش يتكن سباو تبيان بخير با جمجارين خوش كو ايرو ويدنا با برام ما مدى با او من بحثا او قافلية كو سبا ويجي شي صد كسي بكتي ببري خود بدنا سري كانية
2: Yeah.

0: دلدا ايجا وكو نها ماني سر زمان كومي بحسا خلقي سري كاني يمكن ايجا افج بيبا جريداي جوان صباحين كو هاري خوش صباح كو مرال سر كو هرتيني كي چاوي خوش خوبت كي يانجي لسر تشتكي جودا كو افرو جامي ناش بها روجي كي ديتر مينا خلقي سري كاني كو ايرو صباح ويش بيوان روجين جودا بو ويسبه واجي جودا بو بيگومان
1: مروب الصالة دمينا بتايبا دوان صالة داوي دا حروج ولو أو سبهي بالكيش ناين اي سبهي قوكو هرتيني چه ديكن مرو دمين باش لبن دوان يكان دمينين حطا قومرا دمينا سبها قو تزانبا يعني سبه تيراب تشتكوي بي قو هرتين لجمتا أو شبابي قش ولو بخشي درباز دبا أو سبه هرو هرو حطا تصاغ بجي جبيرو بالات الدمينا

0: إجا أوس بهي قوقت الهيفيا أنجاما بها قوت الهيفيا قوهرتني كي بها تلهيفيا دس ببروجيه كي بكاديانا بلكي دا أفصالي دهوي دا أو كسي متخرج يعني هيا ما بلكي جدو حزار ويازدان دا قلك مسابقة بتايبت لباريز قها حسكي چه نبونا تي قوتنو تي بلافكن لسر سوشيال ميديا دو بجاها گر نائف إيني با إيني بي مسابقة كجعليا وزارتها پرورده يدر كفاش بو كسي خريج بنا عينان دن إجا أف يكايا تي بواتهيا قلك أو كسي قورونشتنا أف چن سال لهيفيا قهرتنا كينا لهيفيا في مسابقين تبكي دا كي درات سوشيال ميديا چاوا دو گهر خلق في برسيت كن كا كينغايا كا چلويا هين تشكي تاكسكري تنايا لي تشتي تي تداول كرنو بلافكن لسر سر سوشيال ميديا دي بيجا افنا دهرونا ويد مها آبي دبا ومسابقة يك تشيب باج مارك باج خلكي تعبا صالايا راسة درنجي تي تشيبو قلق خلق تعدا فيك جمار يعني الوان هات لي آحري باش كو هات
1: اوي ور يعني بيشتي صالي دريج او روجي انقو هرتني او روجي كو او قاسة بيجن او كسين خريج او كسي خوانده لبندا في روجينا وی او روشواری اشا جار بجاران حکمت وی دکی دیه بلکی تشتی کودلی مره دخوازم حبکی درنگ ماین تکی بیه اما هر دم مره بهیوی با و مره خودی صبر با می بکیشن تشتی کودلی مره دخوازم

0: زنا ما جمر هاتنا جا أبين جمرت بيجا صباحو بخير با دما وباش با ونشاوانا باشن صباحا تجي بخير با تاني ولو داني أزجا أبين بشقامش لو نما يقدنجي هاتي جمرت بيجا قرما قرما يمتشلو بكن دقا وكاليكا كو كهرباء قدبا أمراد بن وشخوا ديانا بحسا أو كاسي قول برقر ميرا دي كفاه كرقو دي جيه داقو شاشي سبيد روك تي بر يعني بي لمدخو أمراد بن ما كامي چاوا بكن
1: بالي
0: ديالا باش ونراد بن سرخوا مرا روجا خوا سبهي زوجي دس بي بكا باش جمرا ري
1: هاري تدبرد لي وادد يعني مرا سبه رابد مرا نشيد با مرا كاري خود كي ومرا قحوا خوجي زوبت خوي وجا مرا ساعات كي جي سبها رود نيدل دا بشترا مرا راد دفرا وينا خوجي تمي بلود برد لي واد
0: بكي ايمانا خوشي
1: يا راسي او بخو خوشي وقت تبي هندر وجا تكاري خو بكي وهنكاي هب خوشي نو وقت مرا درنگ بميني وجا كاري مرا كشت گرمي دا ورا كرن پاياما كدشيش مرا هاتيه الجمع دلشير دلشير عمود يود بيجا سبها وبخير با امسترانا كبرادر تخوازن اگر هن كارو بن دياري ما بكنش خو قهداري ما هرتم نامي ما جي هجمار مال بيشيا وفكرين هجر مجار وهبن برس دبالا ودهبن هون دكارن تكلية بمرا بكن جبوي بحيوان ديان لسر هجمارا 0-9-3-0-2-4-3-4-0-8
0: جبونا ميان 0-9-5-6-4-6

0: بلی گهداری ما جمجاره بین کده بین کده ما امی بری خواب دن مجاره کدیتر دلده که امدی بینون دوان چند سال بداوی ده امی بحث اولو دواری تکنولوژیا و پیشکتن ها تلفون ها بکن که سال بسال او تلفون اندروید ده گله که کمیتین بکار آنی نجبر او ازدار تلفون حدیث ها گرز بحث نوعی آیفون بکن و آلترا جوان ای حری دارج که گله که دوان چند سال داوی ده خلق را ده جینه آیفون گله که را ده جینه ایجا آیفون و کود بش جن اصداره وی سالش هی حطانی نها اصداره حفدایی و جا کارتی سر کرن سر درخستن اصداره حشتان جه موبایل آیفون
1: اف موبایل آیفون حسابه کیوان هیا جرتی گوتن حساب آی کلود جبگو بیتر یک سوده بگره جوان خدمات جدا جدا آی کلود گریدایی وی تلیفونی حسابه کیوی خاص هیا اجا او آی کلود گلک شرط و مرجین وین هنه جبگو بیتر یک لیم قاتبه کاچاوه وی بپاریزه چتی خوستن دریاوی هف بیبینا تو مارکری گو هفکاری ما سوار کوی چیکریه بموبرمج مجد خلو لسر پرسکری کن ایگو تی پیشیا خلکی بتایبت او ایگو وان حسابی بکارتینن مینا آی کلود و بهتر سدمین گو دانوستندن ایگو با آی کلود را تینه کرن ده دخویانی کرن
2: بری گودارین رادیو آرتا افیوینا ما به بریز مجد خلونه او جی برمجه و سیانه موبایلاتا لباشاری عمودید که امی بیتر نازکم به مشاکل آی کلود در باس بین منطقه مچ دست پیکی مرحبا شتر بریز مجد
3: مرحبا شتر جی و کلک سواز جبا و جبا کاری و
2: سچعفا بریز مجد مشاکل رئیسی ایب با آی کلود در باس بین
3: دست پیکی ده تایبت مشاکلی گو گو آی کلود و آیفون رو در باس بین یعنی و ازبون در باسی محل که بب و جهازک آیفون بکره یعنی بوی فکره نو آی کلود بجهاز رو بب فبوی آنها که بوی بطاقه برای انشاء ما چه دکر مثل دستی خود چه دکر سرقمه که ما چه دکر یعنی حساب تبیش موسوق بو آنها کاره که یعنی تجاری از بطاقه که چکم نرقم در باز دکم خيارة كيش خطيد ترقية الحساب خيار هي عدم الترقية يعني حساب دمين الجنتة مؤقت وقت بيجي دمه سيمه شارمه قلك تسكنه ففي حالة قوة حساب سكنه جهاز قفله زبون نمازاني شاو حساب الجهاز يخدر مجبور دبهر يا حساب راجع دي 50 دولار 60 دولار 70 دولار هنك دستينن بس قوة حساب الجهاز راجع دي وكون زانن يعني اي كلود السوري محظورة فأبتب كار كرر
2: شواب مشكلة سركي كي دارو بري خد محلية بكا ايفون فكروان دا اي كلود موبايل يرتي قال لك محل موبايلات هنا بينين اي كلو دارو السر بطاقة نزان دبيل كردستان تشيكرنا نزان الباخول فر تشيكرنا بيتشاوا تشيكرنا اف جي مشاكل بوان در باسنا مثلا اف خلكي يقدر ندكره مثلا
3: بلا شخو اف حسابات انا الفرتين تشيكرن طريقة تجاري يعني وكشتر بيجم حسابي نظامي قوت تشيك ده دقا بالكي بتار وقت بخو اف حسابي هاني دقا كي بتار وقت ناخد بنفس الوقت مشاكل يدخل تليفون انت شبر قوك تجاري
2: هبو اختراق ببقى بي تجاري بي تتبيج السر
3: نو اختراق نابا بيقو تموافقه دي بس اما تسكني يعني وك هفدوي چوكو ساكني چوكو اختراق بود بالحالتين وتليفوناتا بقفل وملفاتي تا ند اماني دان وقتا قوت اي كلود فعلي نسر في حسابي بوك ام بيجن تجاري
2: يعني انا بقفل مثلا موبايل فك تقفيل هي
3: فك قفل هي بس قل لك جي نظر ان جي في مناكن فتخطيش في حسابي رشيد كن ريا سيرفرات هذا اف تليفون دوما متخطي يعني بيكون تليفون ايفون 15 برو ماكس حق في 1000 دولار خطينا ما شغلينا اف جيرد بيجن بيس باند يعني هو خلاص نا ارسل نسريتين نا غيره خطينا ما شغلينا تحديث نما كار تليفوني بحدثين السوفت وير نما كار بدي تليفون يعني هو خلاص تليفون ما جنتج شوي في والعاب في دوري نامي
2: مثلا انا خلكي مثلا جي اندرويد بكن ايفون مثلا تليفوناتي ايفون راهي جيني اي كلود كيش خربينن بخاز جي موسوق تشاوا ناس كبي اي كلود نظامي نظامي تجاري
3: اي كي الجنت اعدادات ادخياتك واختا جوجل در خيار مساحه تخزين اي كلود الورد عوا رمزيشتك رمزي درباستك اعدادات الترقيه دتت واختا جوجل ترقيه امان الحساب دخد عوا رقم يشتت معناه انه حساب تجاري تكارفه خطوه تخطي بك بعدم ترقيه امان الحساب خراب ترتب كان باختر تبو كان بيش بويك ان جهاز نحسب بترتسك بترد عرض اختراقي وقفل عند النير
2: يعني انا شو نقول ايش فهمت كم رقم نفع له ترقينا بسر رقمي اف حساب دب معرض خطر له
3: يعني خطوه اساسي انشاء حساب ده اضافه رقمي اختار رقم اضافه نب حساب مؤقت وقت بيش
2: يعني انا مثلا برانيد في الايفون استعمال ده كل منطقه انا مثلا الباشاري عمودي قام شو حسك اذا فيري في ده كل منطقه ايفون راجيني اي كلود يوانكش قلت هرقيانك إنه رقم ومحظور الرقم محظور ويشاف.
3: قال لك جوان بيكون جهاز جوارش درب عادي، أوروبا عادي. إيه قلت جهاز جير شاندي جير حساب الباخو شكري. أز يك جي حساب سرقناك أمريكي شكري. أز نمس عدم يعني حسابك يتخن تليفون أخده ودمها تليفون عم بقفله. فأز بينم كتر إنه أز شخص سرقناك شكري أوج محلك موثوق بكرة.
2: أنا الفيديو كي مثلاً المنطقية يعني يكي جاي كلود بخازه هو النصيحة دني جرك سر رقمك إيش درفع شيك؟
3: أم أنا حالياً كاردكن السر مثلاً أي كلود دمي بيش دمك نزيك أمي حسابه تعشيكن أي كلود وأمي كفالات بدن طبعاً كفالات أجمبير بدن خدمة محلية أمريكان وتاريخي أمجم خداتين حياة صالك أو دصال وتشبي هات المبادئ جرك أم مسؤولية ويراتكن يعني.
2: بشتي صالك يا مثلاً؟
3: بشتي صالك بيكون يجاز سوء استخدامه بيكون وي بيليستي بيكون وي رموز غير عندنا.
2: دما مثلا كم رموز يا سوء استخدام ومكارن جير وغيرينون
3: ها طبعا حموكار ايفون دكن صيانه شو برمجي
2: بريز مجدانا كسي جي اندرويد سامسونج وان تليفونات دن هونر وان بري خد د ايفون دك تري ايفون جي اي كلود خاصه المشكله هي هي اي كلود نسجلين مثلا تي
3: اي كلود نسجلين نكر تطبيقات ادخ شبرك نكر تطبيقات اج اندرويد نقلين ايفون ايفون حصرا تطبيقات لازم تبنسل تداخين تري اب ستور فبالحالتين حساب اشتر لازم
2: بريز مجد برسك دبالا مثل ما انا كسي جهونه رو اندرويد جي بري خو بدا ايفون تدي الجور ترندات ادرند بيزي ايفون راجي ايفون راجي مشكله هون دوان نصحي وعدي راجن ايفون جني كمان رموزا في تشاب
3: براسي قالك شي از حساب اي كلود بدينا مثلا وهر مالي تكف بالايد انه لازم از رمز اخو غيري بنا رمز امديتي فوي رمز اخو غيري وي رمز اخو شبيره بك او تكف تشتكي جيفي مناك بورش مربيش انه جهاز خفلي طيب اذا رمز صار بطاقه لخم رمزنا مزبوط تاليا تاليا مش مربيش والله رمز غير عندي بس رمز كبير او هي اكبر شاشتي
2: ساعات خوش شبريز مجد خلو مبرمجي موبايل اي او اس يعني البشري عام ساعات خوش بوته سباس
3: جالك سباس يا ود كام وسباس يا راديو ارت اف ام دكام وجالك سباس بوكدا
1: سباس بوتجي مجد قالك تشتو قالك خالة أنينا زمان بتقري داي آي كلود آي كلود يعني أوقع حسابك باشا هسانية ددا أو كسي قو تليفوني اي آيفون بكارتنا لد همان دامي داجي مترسيل لسرهايا
0: قالك حساس
1: حساب جبير ببا يعني ولو ببا أو تشتي قو قش قري داي وي ويهرن هقرت بخاز تبين جي دبيجا چه تحديثاتي قو هبن نماتين سر تليفوني جا تعداك مزندك
0: بلد دا بتيجي جوا أو كسيك هو باش جوا سيستم آيفون فيم ناكن هجر بحمدي خويان شيء هجر هرن جم خدي دكانك وجوار وان حبي حساب تجاري شيء كنا بحساب تجاري كترد برا بازدار وشال جم وبيمين أو حساب دساكنة وكو آيكلود هات اختراع كرن نفس عوي دمك حساب ورا سكن عندن

0: جارك دنا ملوا فجري عن قهدارين آرتا بودكاست كانوش بودكاستين بيردانكا جزيرة جوجل داي عرضو زفين وبيترية جنم جوجلك آلاف هاتنا تشكرن جوان آلافين هيسان جو أو عرضايا جدهاتا جوت كرن دهاتا چني دهاتا چاندن حطاني جو أنا صال بصال أم دبينن دريا ديروكا چاندنية دا جلكي جو هرتن جيتي دا چيبويا يا بشي جر أم هنكي بحثة أو داسي بكن جيب چوكتر دهات قالو چكو قالك تشتين ديتر إيروه مجارة بودكاست عما غريداي ويبا
1: ده دنيا او دلدا او قالو چيك ومنجر جي هيا كوتي دا او جو دكرن عرض خواه بگشتي درو كاوي چيا بكاراني ناوي چيا او چرو لي دريستن وكي او عاداتك بكاراني ني دريا وي بودكاست هاني راكو پشكشواني وي حسن شيخ محمد بو و ده لگل بريز سعود حسين او بودكاست هان چكريا كامي بدور اللي قهتاري بكن.
2: دناف زویان و عرده گنم ده. آمور این حسان هاتن چی کرن؟ لیوان ده دیروکا جودکاری ده شیوازا کار گوهردن. جناف وان آموران ده داس آگو مروب به هزار سالان جبو برحف کرن و کار دست بکار آنین. امزیده تر نزیکی وی آموره ببن. دیروکا وی کار آنین آوی او رولا وی گونه تنه آموره کار. لی بویه پرچاک جمیراتا چاندنیا یا جودکاریه. به مرای میوان، هلبزوان سعود حسین باوی تاری کسا گو او علاقاوی بمیراتا گلری یا کردی هی. تو بخیر هاتی. داس چیه؟
3: داس امور گچنی نیه. نه داستانه قلوچکه. قلوچک شد داسیب جگدره. او جا تاپانجه هی. قیناغه. او دا نه قلوچکه. او داسه و تابانه یعنی سر هفرانه و جا قیناغ جی هی قیناغ جی وکچر مگی بود تلگیری بود خسن تلیه خواه و پیز گنم راد کرن جبو دستوان برین نبه گرینگ داس ارتهی یعنی نش قاپا جی تابانه بچکتر و ش قالوچ که مستره قالوچ پی ویداوی جبو نیسک ما نیسکا چه کرن بس داس جبو گنم شد کرن گنم پی دشنین ناوی داسه و قیناغ جی آد و بداسه ددان هف به تاپانه دشنین جا رابو گری هی رابو گری ساپی گرنم سا یعنی ساقی گرنم ساپی وی خطا قالند با او پالانا پالا دستی وان برین دو نکاری وون به هیز من بجوید شیر به تاپانه را دکرن و بوان قیناغ دخسن تلیه خواه و گشتی ددان هف دو دکرن کوم لدو داسه و داوی ایجا قالوچ درکت قالوچی اوه تیشکی سفگ باوگ نیسکا افتش مشتیولو جن نیسکار درکت
2: او شکل داس چوابو؟
3: داس تدی حیوینی قمریه و دو خواه داره جبو تدی کارم بگرن و توش وام خوب هفدو توش دکر نه یعنی والا مفردک بوان ربو یا تشک بوان ربو داس بخوب خوب هفدو توش دکرن یعنی وام پالا داس خودان هف وان هفدو توش دکر ویشاقی قی حسن ابو حسنی ویشاقی ابو
2: جبو چه او داس یعنی وی شکلی هاتو چه کرن
3: ویشاقی بنام او سر او سردم هانه نوک سردم بزور زحمتی درباز دکرن اکا بنا جاد شو جم او کوروانات او کسی چه دکرن حتى بسر بابونن ووك هلال يجبو ليه بفتله ليه زاد بفتله ودوخا يذكرن يجبو زف بك يجده سيوى النفل ده يجبوه له چه قرن وتدي او كوروان تدي نزب عربينا بيوان شيء ووان داس چه ذكرن داس جي چلو ذكرن دوخا يذكرن دار وجدر في دار جي ليه اهول زيفران يجبو جيدر نكبه يعني اسيد بو و پیش چنین ایجا تابانجی هم بود تابانجی وقت داشت که مزیم بود رابوکی پیش چنین شغله مترکی بود پیش چنین و ایجا بوی داشت کم بر هفده کردند کردند بیندار
2: او کنگی خلقی هر ماه دست کار داشت کردند
3: دماغ هزار بیتر بر پال پشتی آوان یعنی لسر زاد بود لسر نیسکا بود لسر گرنم بود بیندارا دیران و افتش مشتانا و دان و افتش مشتانا جبو خب سالیخن جبو خب صالحن از شرنا هر یک کاری خود کر
2: او ماموست داس به جن جی پیکارتانین
3: جنا جی پیکارتانین لین بهتر بهتر مرو یعنی زلاما پیشید کرن جنا جی پیکارتانین اختاق ای وان با اختاق مثلا زاد ای وان با بخوب خوبون جنا جی بس بهتر مرو دشون زلام دشون دشنین جن دورای دور دکیم بو يعني إلا إيوان باب بحفر دشنين وكجيك مشكي خو وطارو كي خو دشون زادي خود شنين لأختاك إيه دشون أختاك بتدي شخلقير دشنين بحق بو شخور زلام تاني دشون
2: هنجي داس تيب كاراني؟
3: خود ما مستد متكارب يدلي عرب دبي انقراض بو يد مثلا انقراض يعني تيك شوير تيك نشوير يعني تكارب جسدي دو داس مايه أو جي جينارة هني يعني دام اللي هما يوم الجمعة أمورك برومتي يعني شو تشتكي كمن تور في الجلور الجمعة روماتيكا وهني أنا العمودية برنس
2: أو بخال راستي داس ودستار قال لك جيد نافون هر دوار يعني
3: بحرف دالة الدستار جي ما مسبني زين شوية يقد ديجي من داس ذيك بيندر بندر جي دياجره هو حاشا دوار دخسن بر هو لقرن هو إجاوه وانا إجادهات اند ديران وداوي دشو لقرن وبكرنا برغول إجابك خلان دانا وبشا بردستار يعني تب مسالك هندك هندك حياة ديان داوياوي تدريجي مسالك العربي دبي تدريجي حتى يعني جنين حياة ديها دستار وشاق إجا ديها درجة ويبخن خلاص يعني قوت يخام من هذا بشي دستار تشتكتر نها دستار دهران وهو
2: ما مستا أمين مدرسية داس چون
3: مدرسية داس توجبون ما مستا كنا توجبانا چني جينت كر يعني دبري وتجبون اوان دوه يعني دوه هاي انسان جي هبا قل لك بيبرين دبون تليا قل قاجي دبو اللي دوه مرا بزانبون يعني نبزانبون با تعدل مروف ذكر دوه بزانبون يعني بدسكي وبدسكي بقري بدسكي دل بنيخي تليا وان بكون دل تلي دكت داس توجبو يا تليا وان جي ذكر يا تليا وان برين ذكر برين كورجي يعني هاي في مدرسة وان أبون دفي بزانبون نبزانبون باخو برين ذكر
2: أيوة يعني كسين بطايبات هبون جوي كارير
3: كسين بسوار بون زانبون با تاريح حياة تاريد شون بالايا يعني بري رودر كيف حياة رو آفاجي دي شون في بالايا حياة تدي خوتي خود أمنا عندن إيه شغل بحق شغلي أبونا
2: أو تمني كس داس كاربين هبو يا تمني
3: تمني وان كاربي يعني ويش خذ زلمة مزنجي تشونا يعني نج تنين تاني حرث شيء ده تشون وقتها جود شيء زلمة مزنج تشون وقتها تشيني باليجي زلمة مزنج تشون أشتر بيم وقتها بين درجة وقتها تمني وان كاربي بس بينجا حياة بينجي تشون
2: وقت بيجن أمورن دن إيش نيني تشون دو دمي
3: تنا بنا أموريش نيني داس بو وخالوش بو وتابان بو او تنين مشترك وزي قيناق جي هبون تخشن تليا خوتا دي بي هول دستي خدا بيتن سابي قنم جي بو تدي دستي عمبرين نبه وجا عشق بو وچرمي عشق بو تهلقري بو وك انا ترزي تدوين بري تشكل خشن تليا خوش بو درزي وان جي بوان قيناقا زادرات كو قدرات كرن افا موريش نيه بو بيش ديوه جا باتو بدراسة مادراسة در كتن وابتش مشتانا
2: قلق سپاس جبوتا ماموستا سعود حسين باوي تاري و سپاس جبو گهدارين ما از حسن شيخ محمد ورابوم دفع خلقات جبوت كاستا بردنكا جزيري
0: ملي گهدار ما افبو بيتر سعود حسين جمر دا خياني كرن بكارانينا قالو چكو داسان و قلق تشتين دي ترگو گريداي دفراما و گريداي چاندنية و زوين باجار دفري گهدار ما مهرم مجارك ديتر بيتر پشتي وي سترانه وي ميبانك دندر استوديو دمارا بالي كولينر و نبيسكار فارس حسمان ميبحسا پرتوكا ديروكا يهودي قامشلو بكن ببونيا درباس بونا ست سالی لسر دامزراندنا باجیر و هبونا یهودیان بریا یاند دست بکی ده و زيدا ترمي بحثا تشتنگو ناوروكا وي پرتوكي و تشتنگو گريدا يهوديا دهندره وي پرتوكي ده گووي آنية يانوي نویسان ديا
1: لگل ما برن پشتی وي استراني اوه لكولونير و نویسكار فارس عثمان بمرابل استوديو

0: بلی گهت داریم ما وکیش خواهم آنی سر زمان بری استرانی نویس کار ولی کلی نر فارس عثمان لگل میه ما مست صبحات بخیر بات بخیری هدی
1: سپاس صبح وجی بخیر و لو گهدار و بینر آرثا اف ایم و خلق عمودی و گهدار میهجا صبح و بخیر و انشالله روشک خوش امکار بن بهدور قدین سپاس
0: گلک سپاس شوتا
2: صبح تا بخیر با تو بخیر هات یا ماموست فارس شخوا می بیت بحثا پرتوکا دیرو کا یهودین قام شلو بکا کو انا ولود ناو دسته مده یا از باوردکم اف پرتوک هات انی وساند بو بونه در باس بونا 100 سال یل سر د امزران دنا باجر چم خوازم بیت ناس بکن چما ته هشت اف پرتوک به بشک ج پیروز باهی 100 در باس بونا 100 سالی و چتا تخوست بهتر بده خو یعنی کرندریا وی پرتو کرا کرم بک
1: یعنی شخوا ببونه یا تطالیا باجار قامشلو گلک چالاکی لدارت کبین گلک ما مستا لسر قامشلو نبساندی بس یعنی خلق قامشلو پیکهات قامشلو آبا کرنا قامشلو چلو بو هیجای و مرو به هیوید که مرو کاری به سر بسکنه او روحنیه برده سر هن خالا قامشلو نباجار گدیرو کی یعنی نکو ناره وک شامی وک حلبی وک مردینی حیا وک عمودش یکم تر لی قامشلو یعنی پشتی 25 سالا جا آواکر ناوی یعنی سال 1905 بو باجار گذیرو کیت سوریا گشید جبر رول آوی مزن ده همه آلیه بازرگانیه ده ای چاند و هنره ده ای سپوره ده ای سینما شانو یعنی گلک تشتی بو باجار گذیرو کی ای روشی تل هاکا پشتی 100 سالی تل قامشلو بناره تدبینه او قامشلا دلی مده او قامشلا دمجیه مده شخو مزنه بس هنه گوهرتین تیر چیده بی مخواست اتسر پیکهات قامشلو یک جوانا جهوی قامشلو شخو جهو بکردی يعني يهود شي وقتات نفسينن او بخد نفسينن يهود وقتات يخوندن دو بجهو
0: بله
1: جهو قامشلو شي يكشوا بكهاتي قو يعني جيوانا هبو إلو تل قامشلو بنار جهو تنن
0: راست
1: هذي أرمني قو كارو صناعات لحمدري لعمودي لقامشلو لحمدري تدستي وادبونه تدرجيكي أرمنيا تدبيجي أزي نهاك أزي في ألافي خببهم إيش مر سراز بك يكي أرمني تدديلي تدبيجي سببهم تناترس شهرستانيا قامشلو سريانا آني وكمقوت شانو برتوك سينما حمدشتانين کردا هدی اف پیکات قامشلو هندگ دبن
0: بله
1: یعنی جبر ولوجی مخست از بیجم اف خلق قامشلو رولا واد آوا کرنا باجر ده بو تارا دوامین باجار قامشلو پشتی قدور بک تارا جهواب وقتاخ حی و اوشی هدی ونده ده بی
0: بله
1: زارو که ما دوی و مسئله زانبین جی نفشه به کاری بین سر بسکنه باش
0: یعنی ماموس تایبت جی بحثا جهو یان کرد ناوا وی پرتوکا خود کو یک جوان نتو پیکاتین کو ناوا خلکی دل قامشلو جیان دکر نها تونه نه جهو لوی داری جیتا خوست انو او جز اکی جوی او زاکرای او جی بیر کرید و گرینا
1: اره والا یعنی هجای مرو و گرین شخواد یعنی هشمندیا خلق قامشلو ده پربونه فا پیکاتا ده بو تتشو جیره تتشو یکی جهو بو یکی سریانی بو یکی ارمنی بو کرد بو یعنی مثلا وقتا مثل پرتوکا وزفیت چلبی نویسا مختاري جهوا سيمح الياهو سيمح لي وزفيت شلبي بخدي ذركت جارة يكمين يعني استراني وينا هاتن قيد كرن ذريا سيمحي يهودي دابو جبل ولوجي يعني أو تيكلية خرط يعني نابرا كردا وجهواد مخاطر في برتوكي أزويناه بذيم بلو خياني برز بكم يعني خلق ظانبين أو تيكلية باش ذي نابرا جهوا وكردا دابو مثلا أسكان في ميناء كبين مثلا وقتا لجهو بشتي الشر شست وحفتا يعني شخوا جهو كتن أصطنقي كي مضزند خستن خخلاصكن إجا جهود بيجن أمچون جم أمچون جم عربا قوتن دولة عمي أمچون جم كردا أو شي وكما بندس بون نكاري بو عليك كريامة بكن أمچون جم أو دبيشي خريستيانها مسيحي أمچون جم خريستيانها جمار قوتن ورن ببن خريستيان قو مالي كريامة بكن يعني مالا خو بده ده يعني چه مأسات يعني للجيران خودگاريا گو وينا
0: بباريز
2: جهول قامش لو نولو پربون لیت ده خویانی کرنگو کسن چالاگ وون دجیانا آبوری ده ده جباکی ده بیتر اولوکی ده که درکت چی کارنگو بیتر هاتا گریدان بوان و هنه کیجا بحثا هندوری پرتو کاتا بکن
1: یعنی ده هندوری یعنی قامش لو ده وقتا قامش لو آبابو یعنی شبو يعني صار حضاره نحصده بستو الشاشان ده ده فيه ما هيده بستي ما ها آبيده ده فيه ما ها تباخيده ده فيه ما هيده آبام جات ليه بنا روي شاغي يعني وقتا باجاري قامشلو وقتا بست حضار يعني وقتا بهجمارة وينا بست حضار وقل جهو سي چار حضار بن قال لك نولو يعني جهو لذم كده يعني ولو قرانيك مظند هندري قامش لو ددان جبرقو قامش لو فربو جبرقو خلقه وينا فربون وأومان وقفة نتني أومان وقفة هذي لچون ودقريان درفيان جبرولو جي بلكي هجمارا واهندك بو لباندورك مظند ده آليه أبوري دي لقامش لو كر مثلا هكا هون جعامو دي بين قامش لو دي بين هرن سكا جهوا نولو سكا جهوا يا سكا عزرا يعني جيوانا هبو دور نزيكي ويشاغي نزيكي صدو بينجي شست دكاني واهن دكاني وانا ايغو كرينو فروتين دبو باوك بازرگاني دي دستي جهوا ده بو دیدم که
0: بله
1: جبرولوژی وقتا تقالا پیکات قامش لو بکش خواه ای اولو بالا مرو دکشین جهون
0: ما مستدنا و کتبات ده یعنی تگلکی تعتماد السر چت کر شافکانی ته یکو ته مصادر خرج کو دریتانی تایبتی شی کو او تایفه یهانی ته یعنی سر زمان کو نه قامش لو تونه یا اجاتا تو زحمتی دکین ددیت انت دیتنا بلگیان دوا
1: تجي زاني نفسان دي نادي لو كي قلت كي أصلاً كي هنو زحمتية وينا أو شافكانين
0: شو
1: تشي بني بسين دي لو كي أو شافكانية تا تير سر بسكت شخو تشتين دي لو كي هنو يعني إيش بو أش قهداري هجار بيجم إيه مجي ما أوديتن دي مدرسة دي مرابون من البرتشعبية ما بون دي چونو دهاتن يعني ما ديتن جهو أمبوار دي جين ايه بتمن دريش شخوش جهو نماني كرد ارمن سريان عرب او يعني بو بشك جي جي دريمي يعني السر واسكني او هنك نبساديني ديروكي هن سر جهوا وك جهو وقتا تبني بسي سر جهوا وك جهو اجا هنك نمونه هنی جهوی کردستانه باش پرتوک سروانه هنی و جهوی قامشلو جهوی کردستانه یعنی تل دیرو کاش سوری بس بناره جهوی سوری یهودیه سوری لکه هبون لشامي هبون لحلبي هبون هنك جوانا لنادقية هبون أف وجه يكلبا لباجارو كده هبون ذهبون بيزبون بينجيبون بس إبان أخوة بذي إيش شامي كفنار هين جبري خريستيان بين سر زميني نه بري خريستيانا هنا أو جبر قديرو كم تري الحلبي ولوبون يعني الحلبي باندورا جوا قل كي مظلم ليل قام شلو جبرقو جوه هريمي بون جكو هاتن جي نسيبيني هاتن يعني جيويا قام شلو قام شلو جي زاخو هاتن جي ميرديني هاتن جي عمادية هاتن جي في هريمي ده هاتن و بكردي زاني بون جبرقو وقتا جهو كوش بركرين جير بيجين سبي اليهودي سبي اليهودي آشوريا و كل دانيا نبوخذ نصر جهو يعني ولاتي وانا دي مملكة وانا بون يهودا وسامرا حرد وخراكرين وأوبرين بابل بابل جي منقش نار باجاركي إجا لكردستاني بلابون وكردستان برن دي روكي دي ناوي واد بيجين جهوه كردستان افجي جهوه كردستان هبون وقت هاتن قامشلو يعني خديتن دو ولاتي خدن زماني وانا كردي بو عاداتي وانا وك عاداتي خلقي بون دانستان دني وانا بوتشكي نورمال جمانا او دي بيجين وقت ام هاتن ام قامشلو مزاني بو بكردي مزاني بو بآرامي شخوة زماني وانا آرامي بو دور عبري بو لقام شلو علمين عربيش جبقو تيكلية وانا بعربار چه بو علمين عربي وبون خلقي قام شلو
2: جبر چه ايرو جولو نماوان دبين نو كينغا دس بيكر هيدي هيدي يعني هرنوش قام شلو در كبن
1: يعني قام يعني جوه قام شلو سردست بون يعني تكاري بيجي يعني جيانا آبوري اقتصاد دستي وادب دستي وادب ولو جي يعني جهو يعني جهاني دي الدنيا دي او ملتك حش ديني خود كأدبي دين اف حرسي قوتن ناولا ديني واناي دين قوتنك كردي حش يعني بديني خوف كري دايبو بيشتي أفاكرنا دولة إسرائيل بشتي قو فلسطين بو دي پرچة بو ولاتي عربة ولاتي جهواء يا إسرائيل إجاوة چاغي دولة عربة دولة عربة لجهوين ناف خد وغريان و أستنجي جوانار چيكل ناف وانا دي جهوة سوريج إجال قامشلو قلقي زحمت تربو روشاوانا جبرقو هونجي زانين قامشلو دوري بايتختين نولو قامشلو وشام دوري هبدو ايد هات قامشلو هقر يكي لشكر بايا هقر يكي شرطي با هقر يكي استخبارات بايا خود ديت خودية باجار كاريبو باجار تيخ قلاق ايدو هون في مسئلة دي باج دزانين يجاولو دس بيكرين أصطنقيش جوار در خستن چه أصطنقيش جوار در خستن بيشي بردان واج ناف وظيفة حكومتي لچون لشكرية لچون عسكرية أو بردان واج عسكرية آدد وا دست خداني سر ملكي وانا وملكي قامش لو قش ملكي جواب دستي خدانين سل ملكي وانا أحري زحمتر قو نهشتن إجا دركب جو يعني إيه ما يعني مديت
2: يعني إش قامش لو دركب
1: نش إش قامش لو چيناب هر مناسبات چيناب هر سردان كي دوي بشوا كاغتك درخستا جي موصفي حكومتي ازي هر معزه
2: حطاني في
1: سينمي حيابي بچوانات سينمي او يعني من نسادي بچوات سينمي چاوچا قامشلوجي چار سينما قامشلو ده يعني سينما يعني جيان اخر كي قامشلو ده
0: اري
1: اچ لجهون ايه هاويني جو بچوات سينمي جي دوي بچوايا كاغت قبانيا گو ازهرم سینمی پشتی خلاص دو بو ریا خوبیت خود با هم سینما خلاص کرد از یه وگر مان او چی لود کرد ساعت شش حیا حفت گشت دی جوان دن دی کنیس آواد کنیشت کنیس ای سریانیا و ارمانیا قردیانا دی بی کنیس شو آ جهوا بریوانای جید گو کنیس کنیس آواجی حیا نها کل قامش لو نافدار و مزنه من جار که کارن ولو لبنان یعنی شو تشتی مایی جوا کنیس آوا مایی او دی مایی او مالی وامانی و دکانی وامان ایجا گش دی جوان دی پشتی دچون گش جوان گش دخستن وی کنیس ایدی و ناوی وانا قید کری بول جمانا ای ناوی درد کت دشتن هرن مالی شبرولوجي يعني إجا هذي دس بكرن درافيا دشون تركي ويا دشون لبناني تركي شبرقوب قامش لو بي شبرقوب قامش لو بي وشاكي قاتشاكي فربون إجا دشون ودهات إجا چه جوادستان دين دريا يعني زير و پريوان آقي جوادستان دي بدهاتي روكي قاتشاكي ای قامش لو و مسئله باش دادن چلو زیر واج وادستان دن پری واج وادستان جو بوانا ببین ویالی سینور تا دید گشتک ده گاوین گو و بارا خوبی دیدی پرانی واد چون امریکا کیم جوانا پشتی جو امریکا کیم جوانا بگر یعنی اسرائیل
0: ما مستد تبایی حمیت ناو پرتوکا خودا بحث دکی ایشا کسک بخواز پرتوکا تا بخوین و چاو دست بخین
1: والا پرتوک یعنی شخواه أدم مكتباك القامش له هي نافي أمارة يعني أز برتوكي خو أز شاب ذاك مش خار أما بستمه إن شاء الله أما بستمه ل نافندا يكتيار وشنبيرة رجواي كردستان هرر كة أما أمزبك شو دوستو هوالة متين أمددنو هنا وأز يعني أما بدن أز بدم أمارة أو كاربة بخينه ومكري إنجليزيجي از هیوی من گو اف پرتوکهانی یعنی اف بلگی تیده اف زانیاری تیده معلومات تیده گو ام بلا بکن چلو بیکهاتکش بیکهاتی قامش لو جوبون نامین اینجا مکنی زمان انگلیزی جی بلکه از انگلیزی جی بلا بکن
2: ملی گلکی باشا گلک سپاس جبوتا و تولیبونات نویزکارو لیکولین را فارس اسمان او بمربو ساعتا تخوش
1: سپاس دکی
0: گلک سپاس
1: سپاس دکی میجه آرت هاره کارمند آرت اف ایم وش گهداری واره از بهیبیم امکاری بین روژی بید سر ارمانیا جی ولو باخ بین یعنی ارمانی جی نامین مخابین و يعني ملو ما تصيح حري مازن كل جيل قامش له هندك دبن وسرياني جي هندك دبن جبر ولو يعني مخست ملو دست خديني سيرفي برينا هاني چلو ام ل خوب خدي درك
0: بله
1: چلو ام كارب ل اخ خلجي خو تي تلكي دبي او جيتي تزرجي كده ام دوري في اخيت كفن ام دوري خلقي خود كفن ام دبن بياني ام دبن غريب
2: قال لك كذا كتن يعني متكارم بيجن دبن داري زوري ده غير نجنگ وشر باجي اصلا جيو زحمتي ده هاتم بيشيا خلقي قال لك سباس ساعتها تخش
1: سباس
2: ام في هواي هاندا ويا خلق اخويا قهداري نار تاع سباس جبو واسباس جبو هفالي مانا بيل سفوك احمد خليل لسر كنترول ساعتها وتفدا خش ازو افكار اخويا ديانا شيخ موس بوربون اجي دايو سبين تخش يد بخاطري
0: خاطري

ويقلك سباس لسربي استرانا خوش هفكاري من الكنترولي دياري مكر قهداري ما وكيك ومن آني سر زمان دخلا كمية إيرودا مي بمجارن جدا ورنگ رنگ لقربن بهيوي ماكو بدلي وبهون سودكي جي وربقرون هون دمكي خوش بمارا درباس بكن كهون جي دكارن تيكلية بمارا بكن بروجا وإيروي چاوا درباس ببام دخلا كمية دا اوي هفايفيني كمية تومار كري هبا لقلم عندما يري خستنا آشي تيج بوكو زيدتر ام بحثا او مخيمة

0: کمپان ده تیکرین کو او جوان کسین هری زیده حوجه داری آلی کاری و پیشت گریه دوان نوا شرط و مرجین زحمت و دجوار ده یکو او نشته جهن کو ده کمپان ده جیان دکن روب رود مینن او دست پیشت خری و پروژهن لسر بنگه ها جوا که او ریه که هری گرینگه جبای داوین گرنا پیشت گریه به تایبتی چه جبای او کسی کو هری زیده حوجه یا واب پاراستن و آلی کاریه هیم ایجا جبای یکی ده کو ام بحثا پروژه که دکن او جوان پروژه کو آلیکاری و پیشتگیری دی داخل کن دهندره کمپان ده پروژه یا جی کمپه بر به جواکی و کو جی هیل رخستن آشتی یا به پیشتگیری فونا تکلی و برخدانا جواکی یا جواکا جیهانی ده کو او جی بدعما صندوق عالمی و به بجداریا که جواکی هر وحا جی با آلیکاریم کو ملیا اسناد کو هاتیه دست پیکرن آرمانج دی که اف پروژه یا هانی کو خزمتین باشه بدا وانش بوا پیدا بکه پشتگیری آوا بکه آلیکاری آوانش تجاه هم بکه که هنی جوان جی گلکه پرزگری کنوان ین جی هلا جیانا دناوا کامپی ده گلکی تینه فرزگرین گلکی رو شوا زحمت ده آلیکاری باره دیکه چاره سر دیکه جاش بو که زیده تر ام ده درواری بی پروژه هنی ناس بکن چه خزمتین که پیشکشی نشته جهن دی هندری کامپی ده دیکه ارمان جوی چی او فیعت مستهدفه که اکتر شیه که بالی دکشینه لسروان هفکار امن دورین علی هف پیوین لگل برپرسی وی پروژه هانی یا پاراستنی دکه دهندری کامپا روش ده کج علیه ریخستنا آشتیه ول گل بریز مازن درویش هف پیوین آبی چه کریه هف پیوین به زمانی عربیه کامی پفره گهتاری بکن
1: مستمعي أرتا معي مسؤول مشروع الحماية بمخيم روج الأستاذ مازن درويش أهلا وسهلا فيك معي
2: أهلا وسهلا فيكم وبإذاعة أرتا FM
1: كل الشكر أستاذ مازن بالبداية طبعا عرفنا عن المشروع اللي هو باسم من المخيم إلى المجتمع ليش أنتوا اخترتوا هالاسم بشكل خاص؟
2: تمام بالبداية نحن أحكي لكم شوي عن المشروع المشروع هو اسم المشروع من المخيم من المخيم للمجتمع طبعا المشروع ممول من المانح جيسير الهدف من المشروع هو دعم الأشخاص المقيمين بمخيم روج وتعزيز قدرتهم على الصمود والحماية والرفاه النفسي والاجتماعي طبعا من خلال مجموعة من الأنشطة والخدمات التي تستجيب لاحتياجاتهم ليش اخترنا هذا الاسم؟ بصراحة هذا الاسم يعكس رؤيتنا بأنه الإقامة دائما بالمخيمات هي مرحلة مؤقتة وهدفنا الأساسي هو دعم السكان وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ليكونوا مستعدين للاندماج ويتكيفوا مع المجتمع الذي سيعودون إليها في المستقبل.
1: نعم أستاذ مازن مع الأسف يعني طولت القاعدة كتير ضمن المخيم فليش أنتوا اخترتوا مخيم روج عن غيره لتنفيذ هالمشروع ضمنه؟
2: هلا بصراحة ليش اخترنا المخيم نحن ما يعني نشتغل بعدة مخيمات بالبداية كنا نشتغل بمخيمات في شمال وشرق سوريا هلا صار الأساس تبعنا توسع صار يشمل جميع المناطق في سوريا مخيم روج طبعا أي مخيم أو أي مكان أو أي مشروع بالبداية نعمل تقييم للمكان اللي نشتغل فيه فمخيم روج مثلهم في باقي المخيمات سوينا تقييم احتياجات بالمخيم فشفنا أنه السكان فيها يواجهون مجموعة من التحديات المرتبطة بظروف النزوح وكمان طول فترة الإقامة بالمخيم وشفنا أنه في احتياج متعلق بالحماية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي بالمخيم فشفنا أنه مشروعنا متكامل يقدم مجموعة من هذه الخدمات ونقدر نحن نساهم بالاستجابة لهذه الاحتياجات الموجودة ندعم هذا المجتمع داخل المجتمع يعني بالمختصر أنه شفنا فجوة بمخيم الروج فيك تقولي أنه نحن اخترنا مخيم روج على هذا الأساس
1: بلشتوا بالمشروع أنتوا قديش مدة المشروع وهل هو رح يكون على مراحل عديدة وخطة مستمرة أم هو لمرة واحدة فحسب
2: مدة المشروع هو 10 أشهر بلشنا بأيار بشهر أيار ورح ينتهي بشباط طبعا أول شهرين نحن قمنا بركزنا بشكل أساسي عن أعمال الصيانة والتأهيل وتجهيز المساحات المخصصة ننفذ فيها أنشطتنا وبرامجنا وكمان بهذا الشهرين حاولنا أنه نعرف عن المشروع وخدمات اللي تقدمها المشروع ونتواصل مع المجتمع بصراحة موضوع الاستمرارية هي مراحل تعتمد على توفير التمويل والموارد وإمكانيات تطوير المشروع أو تمديده. الهدف الأساسي هو أن يكون لنا أثر للحقوق لهذه الفترة والاستمرارية حتى بعد نهاية الأنشطة صراحة.
1: ضمن المشروع أنتوا حاكين عن الدعم النفسي والاجتماعي، شو المقصود منه عمليا يعني، وشو بيوفر هالمشروع من خدمات ضمن المخيم؟
2: هلا الدعم النفسي الاجتماعي بصراحة هلا سكان المخيم بيعيشوا ظروف صعبة وضغوطات نفسية واجتماعية بشكل مستمر طرف نتيجة النزوح والأوضاع. الجلسات الدعم النفسي الاجتماعي يساعدهم على تخفيف من هذا الضغط، وكمان يعزز قدرتهم على التأقلم بمجتمع اللي هن يعيشوا فيها، يتأقلموا مع الواقع اللي هن هلا فيه، وكمان يقوي ثقتهم بأنفسهم وعلاقتهم مع الآخرين. فهذا الشيء يعكس إيجابيا على رفاههم النفسي والاجتماعي.
1: إضافة للدعم النفسي والاجتماعي كمان أنا لاحظته في تدريب أو تدريبات مهنية ومحة أمية، فشو أنواع هالتدريبات اللي عم تنعطى واللي عم تقدموها أنتوا ضمن المشروع؟
2: بصراحة الأنواع التدريبات بيعتمد أنه هن شو بيريدوا التدريبات. نحن قبل ما نبدأ أي تدريب نعمل جلسات، هو نحن نسميه جلسات النقاش المركزة. نحن نعرض عليهم عدة مهن وهن بيختاروا المهنة اللي هن بيحبوها. فمثلا في مهنة الخياطة، في مهنة الكوفيرة، في مهنة الحلاقة للشباب، في مهنة التمريض، ففي عدة مهن هن بيختاروا شو المهنة اللي بدهم إياها. أما بالنسبة للمحور الأمية كمان هي مهتمة للمهن، فإذا أنت علمتي على المهن وهي مثلا مهنة الخياطة، إذا علمتي على مهنة الخياطة وهي ما بتعرف لا تقرأ ولا تكتب أو تقيس قياسات الشخص، فما بنعتبرها أن هي صارت كلمة مهنة متكاملة. فنحن دمجنا التدريب المهني والمحور الأمية مع بعض.
1: يعطيكم العافية، عن جد هي خطة متكاملة مع بعض البعض. بحكم أنت حكيت عن الخياطة وعن الحلاقة، بعتقد الفئات المستفيدة أطفال وشباب ونساء، في أكتر من هيك؟
2: لا ما في، حاليا نحن عم نستهدف الفئات الأطفال والشباب، الشباب طبعا اليافعين واليافعات أو الفتيات والنساء.
1: كيف يتم اختيار أستاذ مازن؟ لأن المخيم وفي أعداد هائلة، فأنتوا كيف تختاروا الشخص المستفيد ضمن المشروع؟
2: الاختيار بيجي حسب التقييم. على نحن بالبداية نجي تقييم للسكان الموجودين هناك، نتواصل معهم بشكل مباشر، نحن نطرح عليهم الأنشطة طبعنا، فنختارهم بحسب كل واحد لأي نشاط هو بيحتاجه.
1: طيب بعد انتهاء مدة المشروع كيف رح تضمنوا أنتوا أنه الشيء اللي وصلتوا له أنه رح يستمر هو ويحقق النشاط عن جد مثل ما بيقول غايته؟ شو رح تقدموا أنتوا؟ رح تتابعوا؟ رح يكون في دعم للمهن اللي أنت علمتوني إياه حتى أنه يصير باب دخل لألين، ولا شلون؟
2: هلا بصراحة الباب الدخل رح يصير إلهم نفس المخيمة تقريبا. نحن نقدم لهم المعدات المهنة اللي هن اختاروها، مثلا الخياطة فينا نقدم له معدات صغيرة بيقدر يمشوا حالهم أو يتدربوا عليها في بعد المشروع.
1: يعني رح يكون في دعم بعد المشروع؟
2: هلا أكيد في دعم بعد المشروع. بصراحة نحن قلنا لهم كمان وشرحنا لهم إنه بعد ما أنتوا تنتهوا من دورة التدريب فيكون لكم دعم بمعدات المهنة اللي أنتوا اخترتوها. تقدر تستعمل هذه المعدات بالمجتمع الحالي اللي هني عم شي فيه، بس ولكن الدعم اللي راح نقدمه بعد ما خروجهم من الى مناطقهم المنشا، هذا يعتمد بوقت الخروج يعني. بصراحه الا حاليا فتلك الدعم هو محدود،
1: دعم بسيط ومواد اوليه اذا بدنا نحكي عنها.
2: تماما.
1: طيب ضمن الدورات التدريبيه الكل يعتبر ناجح، ولا راح يكون في تقييم بعد انه فلان نجح وفلان ما قدر يتخطى التدريب او ما حصل الخبره اللازمه والكافيه ضمن التدريب بعد بده يعني؟
2: لا نحن ما في عندنا ناجح وراسب اكيد، هو الهدف الاساسي هو انه يتعلموا هذا المهنه اللي يكون لهم دخل بالمستقبل. يعني الشخص اللي كان مستواه مثلا ضعيف فينا نحن كمان نتابع معه بدورات لاحقه بعدها. يعني
1: عن جد مشاريع بتخدم وبتقدم الكثير، خصوصا ضمن واقع المخيم اللي يوم بيوم عم يكون اصعب والسنوات عم تمر علينا وعم يكونوا مهمشين اكثر واكثر. يعطيك العافيه وشكرا جزيلا لكم على تعبكم. الاستاذ مازن درويش مسؤول مشروع الحمايه ضمن مخيم روج كنت معي، يعطيك العافيه وشكرا جزيلا.
2: شكرا كمان لكم لإذاعة ارت اف ام، وكمان انا بتشكر المعنى اللي هو جي سيرف اللي عن جد انه هو عم يقدم هذا الدعم لمشاريع في سوريا بشكل عام. شكرا لكم.
0: بلی گهداری ماش خواه اف بوه پیوینا هفکارا من دورین علی لگل بریز مازن درویش و برپرسی و کل سروی پروژه هانی ده سکنه ایجا بگیشتی دنوا هرچند زحمتیون که دنوا کامپان ده خلک جیان دکین اف جوره دست پیشت خریو پیشکش کرنا پیشت گریه گهداری کرنا لپیدوین مرووان او خواتا و لگرین اج بوی چاره سریه کش بوان وکی قاده که هری گرین گد مینه گلک سپاس بو بریز مازن درویش جبر وان آگاهیون که پیشکش بکن هر واحاج سپاس بو همو کسین که بجداریه دیکه در پشتگیری گرنانشت جهان و به حس گرنان رو لواد نبا چفا که ده.

0: والله تشتكيش باجاري مره والله تي مره شير ينتر تنيا باجاري مرج مره رد بدي باف وخشكو براو دبهر تشت سبب خير وسلامت ابي خلق فقرن لي برز دوي دري ديا نتني فقرك او باوايكي جغرافيك جه خوان جه وان خلقان وان اشتجهان تيقو هرتن وقالك برز درد كيفن هو لي مسوقر كرنا وان مواري او لهي جبوي وان نشته جهان او يروش مالو ملك وان نشته جها ويچبا هبونا شرط مرجن گونجا وجبو وغيرك او لا باستقرار باراستي بن افخل كانا ابانا همي پرسن امي جي پاري زر دلشا ايو بپرسن لگر من بريز دلشا دما تباش با شخوا دلشا جي كچا سري كانيا يا
1: دم باش بسباس بوارا
0: بگشتي باري كوز در باسي نوا مجارا خوب بم ماموستا دلشا تيجي سبا وغيره يا تي دجاري بيدا بچا
1: لا والله بركي شي سباز جوارا وساطا وخوش بي سبا مالباتي اي قد قبقري وانا اي كامبا سري كانييني ايزي كي شاسيلو بنجي مالباتيني نابي وان هاتيني و بشترق بريفا ايجاك درباسي باجارا بون اكيد حركة سيبا قرمال لخو ملكي خا
0: بلي هيفي اوا بخير وسلامت بچن بگشتي تي روشا آفا گري چاواد بيني كو يكمين كاروان او يا كجبران سبا در كبا سري كانيي تي چاواد بيني
1: راستیم دبینن گاوا که پر گرنگه شبر اف گاوا هانی دکانه با واق کنه هانی لدوشینه اف یک جهیفی ما با انو امرو کوره امجوا کنه انا خلاص من و گوره و به امبری خو بدن باجاری خو باجاری سریکانی ایگو آنه تاگو وق دی وق بابه جی خونی ما بون جی حرتشتی ما بون بکله که پرگرم ام دوازن بری خود بدم بازاری خوی سریکانی یه سپت دلیم به کروانه هانی ری یه گود بری خود سریکانی لیدم ام دبین ما اف مال باتی بری خود بدم سریکانی نه هو گوهرتنه که اردنگاری تنیه و مگو نه اوی ولی کامپا سریکانی و هرن سریکانی بازار منطقه تنی ور گوهرت نه دبی گلک تشن ضمانات قانونی جیر هبن ضمانات اولهی هبن ضمانات انسانی جیر هبن یعنی بس ام بین والله ام بگریان سری کانی گش سر راست رو نه نبلو اجبار گویی ری دریجی و ملف هین گلک کار و خبات جیر لازمه لی بتوایی ام پشگریا وی و گری دکن و کسایت و کری خستن طبعا ام و کری خستن آدار یم سر وی آلی ده ام گلکی کار دکن و خبات دکن فأم بشقريا ديفا قريا دكين وأم كالي بن سبا أم هذي يخب جيبيني كسن جني إيه باجارة جو بندجي كاني بن فقرن باجاري سري كاني ليقا ذاكي قلكي جي سب لندايا يقا أم بشقريا ويبك
0: آها بلي براستي دوجي بدهان خلقين كوچبري سري كاني دركتنا وقفاك احتجاجي چكرنا رازي بونين خواني سرزمان پيشا پارزگاه حسكي مبناوي إجا خوصن كو شرط و مرجن كنجاوية باشين أو لهي جبا واورة دامين كرن داما كوفقرنا باجاري خواه خانم دلشا أمي بفدور البي راپورتا بدن گهداري بكين خوستكي خلقي هنه دخوازم تجي گهداري بكين لخوستكي خلقي بي چه دخوازن دخوازي واچنا ميلي گهدار بكنو فقرن
2: يعمرونا بيوتنا ما بدنا مصاري خيو مثل ما كانت وأحسن نحن تمرمطنا أهل شعب راس العين قاعدين بالخيام الخيام عم تفور براسنا نحن أولادنا طلعة ما في إذا ما سوينا حقوقنا طلعة ما في خلي يضربونا وخلي يذبحونا وخلي يسجنونا
3: صارنا 7 سنين مهجرين قاعدين بالخيمات متحملين البرد ومتحملين المطر ومتحملين نقول ألا تفرج وآخر شيء يوم تفرج علينا يقولون شيلوا خيمتكم وروحوا قعدوا بخيمة لا في بيوت ما في مهدمة على الأرض خالص بيار بحرية غطاسات قواعي كلها راحت طلعنا من البيت ما شلنا منه كل شيء والله الإبرة ما شلنا منه بيوتنا كلها راحت قولوا لنا $1000 اخذوا خيمتكم وروحوا لنا نظل بخيماتنا هنا أحسن ما نروح نرجع على خيمة
4: نطالب بزيادة التعويض المادي أولا وثانيا تروح معنا خدمات ما عندنا خدمات أغلب القرى يجوز 400-500 قرية يجوز 5 قرى بهن مي والباقي لا بها مي لا بها خبز لا بها خدمات أو على الأرض
3: أيوة بيوتنا مدمرة يريد حقوقنا يريدوا يرجعونا يريدوا يحطونا مية يسوونا كهرباء إحنا هذا نريده كفي وإحنا نتهجري كفي وإحنا تعبانين ماتت جهاننا ماتت طفاننا ما بل على ديارنا كل شيء
5: يا جماعة والله $1000 والله $1000 ما سوي لي شيء والله تريد على أرض الواقع أخذك أخذك على الخط الانضرر كامل اندلينا تشردنا ما نقبل الشيء هذا على حسب احنا مدارس مذلولين ما جانا اي شيء
0: بلی خانم دلشاته جی خواسته که واقعه داری که راستی جی خلکون دایمانه ایجا وکی پاریزر شرطین سرکه چنه که دوینه ورنه بجه آنین ورنه دابین کرن جبوی باک سادما کوه گرن
1: راستی دیستم تأکید بکن وقتا ما گو بگر مرسلنه نی بمری وکری و کوه گرن مالی خواه جبرگو گلک استنگی بل پیشی باک سانابن یعنی بری گشی دبی افا گره هانی بگرك أولاده وبرومات به يعني دما أو بغازن بگرن دباب إرادة وان بأفقران هاني نمجبوري به يادن غوري فكرن وبقريان بري قشي أو مايني إيه دعرد زراعي دبه دمالا دبه ملكا دبه دبه جهتا آبر برسيارد باجاري سري كاني دبه بشكلك رسمي دبه بدو خياكرن اف جهاتي باخشكرن جبر وقتا وقر ومشكلات جيبه كيبر برسيارد برته اف جهتا هان اف كسي ايغو بر برسياري باجاري سري كاني دبه او ويكارو خباطا هاني بكن هادن اف كسي وقتا وقرن حقي واني تشقوتن انا منو تمروان قدالك تشد بشن حقي واني راسته ما في واني يعني جو فجرن مال ملكي وان تنبه فانا كاتشو لازم انا تعبت شو لازمه
0: بيغما
1: جبر افتي هاني شو هات وان ذاكرين يا دن افكسي ايجو بلقي وان بار هنك سري كان يدر كتب بلقي خب خرى درخسته يعني ابن اف حف صالي كسي قول درفا ماين ما في وان وان داناكن لبي فانا بقرن وبجي وار بفن اي مالي وان هبتر بس مالي خبن اي مار ملكي وان تنيا بفانا بحاجتي تعويضين ففانا افكسي بو في كارا بكن دبي في برسياريا هاني قشتكي بجي وار بينا
0: بلي جبوي مالو ملكي الخلكي خانم كرمك
1: اه قصر عفكك يا ديشي وقتك ازبقرن دبي جهتك او لهي هبه قازبري خبدمي يعني قو ازبقريام قد كبه وكبري قرتن هبه قشتن هبه لخستن هبه ديسا وبجماني مدخن فدبي اف جهتا هاني كسن هبه دباجاري سليكاني ده ام جهدين اصايشن دبين جهات قوى امن العامة ام دبين مديري منطقيني كي مسؤولة دبدا دبي اف جهت هبه عالم كاني ببري خبدي جبو خاطري بكاني بما في خو بجيبينه
0: بله جبو مالو ملكي وان او كسي كو ملكي واجوا هاتي استندن بلكي حطاني نها كسي مالي وادا بشي وكي چاوا كو خلق دمالي خلقي عفريني دا بوند بكل في دريشي ولو هبه ايجاوي چاوا مالو ملكي خوفا گرينا او حقوقي خوا چاوا بخوازه ويش كي بخوازه
1: جبو فيها جبوش انا ما قو افسي قو بر برسيار دباجاري سري كاني دبي آليك قانوني هبه اف آليا هاني دبي ام اعتماد يسر بكن اون بري خبدني از شو اف كسي هاني دمالا مدي قوج مالا خدر ما كذا فالفيدر اكيد ان فاخل كان اف كسي قوج باجاري خدر كتبون وكسي سري كاني اف مانا جهبتن دبي الفيدا آليا قانوني هبه دهندر باجار ده از كاني بن بري خبدمي او بهي لفا كسي هاني جمالا مدر كبه ومبقرين المالي يعني أف آلي هبه أو راحتي هم بتكسي إيه مالي مدجي أو لهي دبي أوجي در كفن وجبو أمجي كاني بب أو لهي أمكاني در بصي مالي خوبه
0: خانم دلشاد وخازم بيبي برسم بلكي كس هنك كس هنه دم هقر دمالي خلقه ده بن وجي بران بري خو يعني داينا وي خانيه هاني جي خودية خانيه بخو پرا بخوازه وكي چاوكو ديسا ميناك اگر باجار عفرينه بينم جي خودية خانيه بخو پرا دخوازن جبو بيكي كيبر پرسياريا ويرا تجي حق کوام پرابدش بکو پر مال خواه گرینه یا انجی خانی خواه گرینه؟
1: اکید نحقه و از نپیرمه اما اگر خسنه جی نپیرم و کسایت نپیرمه جبرگو از چومه از مافی خود غازم مال مالی منه الوی درکات بیم هنکی بعقل بالوقت از که هرم و بلگیم بمرنه و مال مالا منه فدبي از بري خو بدم اف كسي ايغو ريفا بريا في باجاري دكي اف مالا منه ور كرم كن هوني ويجمالي درخن نحقق و استشتكي بدم وان برقو محف صالي خود هندر كان بادا قدان دي تدهندر مالا مدابو و كسي ايغو لدرفي كان بيجي خودي بوم بحزار دولارا لكريا دانين اوجي اولد مالي مدرونشتي بوم بيبرا فالفي دركا نحقق تشتكي بدم وان و دبي دي سالي فقر لكي تشيبي لبركسي اي برسيار من الباجاري سريكانيه ده جبو خاطري امنه هي المشكله بيتر مزن ببن بهدوء أم مشكلانا أم بشي حل بكن.
0: بلي طيب تيجي هنا وقت بجم فقرة دسبيكي يعني بهين استريسو أو ترسو وانا حميها أنا مرب هشياري وقت بجن قاوي خوبا بجن ناماتش چي جبو مالباتك وخو حاضرتكن سبوي دركبن جبو آليم بر برسيار بدوسيا أكو چبران فقرة وان
1: دقاً دنگ جمع قد بو قصوري عفكه
0: ازيد پرسا خود بارا بكم دو خوازم نامايتا ببينم وكي پاريزر نامايتا جبوي مالباتن كو خو حاضر ديكن اوه سبا در كوين جبوي آليم بر پرسيار دو درباري دوسيايا كوچ بران بگشتي
1: اتاب آسر چاو قصوري عفكه الوه در كاد بي نامايما بري گشش كسي مي مالباتي مي گود كو بگرن سري كاني دما ام بگريان سري كاني قاوة سري كا آقود بي ام دس بي بكن ام چو بكن ام مالو ملكي خوام گشي بلگا بكن يعني در باسي مالا خبوم دي مالا من خرابوية ازي بلگا بكن چي موان دابون ازي بلگا بكن دبي فاتشتانا از گشتكي لسر بسكن و چي تشتن هاني كسن اي بلگو سري كاني در كتن واتشتانا بلگا كرمو دبي اوجه احتفاظي بي بكن يعني دما ام دبي مثلا مشكلاك چي بو اف كسن دي مالي مدى بوني و ام تكهروان درخن او بي كاني ما بلي وان يعني ام جيدا قرارا محكمي كاني او قراري وي ايقو اثبات ديك ذا ايواني ذايا جبوت كاني بدر بصي مالا خوبه ويا دنشي وقت اسكن بلقابكم اف خرابونا هاني جبو بيش روجي لازمه انو اف مالو مكي من خرابو سما ما ندبيقو تعويض جهبه اف تعويضة هاني دبي كاني بهنك جفي باري مجفي حملي نسر ملي مراكة
0: بلي هری داوید گرکی دی دما پیش ده زیده تری خواهد دم هستیارم مره با زیده تر باله بکشینه لسر چه جبو که هم رومت و هم جی او پارستنا وانشت جهن دهندره باجر ده واره کرن او کسی کوی وگرن باجر
1: هری سرکه امتن قال باجر سریکانی دکن باجر سریکانی امکانی بینچا وک نمونه که سوریه که بچوکه شبرغو كرتي دانا عرب تي دانا فلاتي دانا ازيدي تي دانا ارمن تي دانا يعني امنا امكاني بيشن ملتك برنقكي تاني ام قلك رنقاتي دانا جبو فيا ام دي بيجن دي بي الفرشي تشي بي دي بي حيقات تشي بي حيقات المستقل بي نا اي كسكي بي جي أهلي إيه باجير من جي كردا بن جي عربا بن جي كسين وكيدن إيه هندر باجير بن جي برقو جي مشكلاك سبا تشي بي ام كاني بن بريخو بدن به هي آهاني أمريكاني بقلت مشكلة أمي سراس بكت يعني بلكي أمبري بيجين محكمة أمكاني بدنا فقدو دوك من التي سري كاني أمكاني من حل بكو وفي قابك يبرقرنك أياني دبي كيشي تذهبن طبعا دبي أخصائيني تذهب إيه قانون يعني دمك أسكبه في كلا هاني أقرار تي محكمة حقنا حق أزي شو أسبات كنت بكت قانوني جي تبتر تذهبن يا دنجي دبي كي تذهبن دبي خود إيه أم دبي المتضررين افكس ايجو بانا بربون خدي مارو ملكا دفي هي ايه دهب اف هي اهاني بك امكاني بن هينكي بهبدور الي كاربون وام قالك برسكريك ايه هندر باشاري سري كاني ام سر راسك
0: بلي قالك سباس سجبوتا هيفي اوا كول غوري كوسبا بريارا كوسبا يا كمين كاروانا نشتجها در كبا بخير وسلامات در كبا وخلق بيجنا باجاري خم همي ما في وارو ما توان مالو ملكي والو داري باراستي بن والي كاري بورا ور بوان را ور كرن وبرنا تعويت كرن سباس بوتا باريزر دلشا ايو لقل مبودريا تلفوني ساعات اتخوش
1: بن انت سابس كام اضافة بكم بس تشتك تاني
0: كرم بك سر شاويم
1: انت ساب ام وك رخصنا دار ما ريك فكرييش بو خاطري اي كسكي دوازي بمرة تواصلي بكم جبو خاطري برسكريك الجموان هبن دواري استشارات اي قانوني امجر دبيجن في حال بغاز تواصلي ما بك يعني اي شيء ورك قانوني جوان لازم امكاني الكاري بوان بك جبو خاطري كسن هبن ايوان استغلال نكن يا مثلا ريك نرس بدن بيشيا وان امكاني ودريه ما ذكريه وارقامي مي تليفوني صر صفحة ما موجودة فكنجي كاني من تواصلي مرة بكن امكاني بريا رس قانون بدن بيشيا وان جبونا كاني من مال وملكي خوي بجيبكن بريك قانوني
0: بلی گله که باشه ساعت او خوش باهم خلکره علی کار من طایبه تیجی کسی کوه وگرن او مالباتین کوه وگرن زیده تر گرک او جوان لازمه و هشیارین دواری قانونی ده گله که سپاس بوتا ساعت او خوش با پاریزر دلشه ایو بمره بو
1: سر جاویم سپاس ورد

امل عفرين يبميرنا مبري خبز النافچه جن درسه پشتينيزي 10 سالانگو او چلاكي او فستيفال او مهرجان او احتفال گلويدكي چي ببون ويدكي وندا ببون تنبون ودي سالي وگرن ل ناوندا چاندونر اجن درسل ويدكي حاضرتي تكرن گول ويدكي فستيفال كمزن بناوي فستيفال ا چاندونر ال جن درسي ويل بيلدار خستن واروجا افكار مفوات حاج عبدو بري خدا ناوندا ا چاندونر ال جن درسي لويدكي حاضرتي كسين لويدكي امد كارن لويدكي تكرن اجمر حاضر كرو هف بيينه ك دنگ او وينر ب برس برسي اي چالاكي اي هنري او موزيكي گیل ناوندا چاندونر الجندیر سره چیکر بو محمد آریا لویدکی چیکر بو شخوا او مشاهد و او وینه هاتو بلا فکرن سر مال پرا آرتا عفرین سر فیسبوکی لویدکی هاتو بلا فکرن امی جیب دنگ امی دنگی بر پرسی ای هونری و موزیکی لوی ناوندی او فیوینا گو فواد حج عبدو پیرا چیکری امی لیگو دار بکن بیچ حاضر تی جیرتی چیکرن کامی لیگو دار بکن و می فکرن

0: بینا بوشت جتتی بهنا هجیرا جی برهمین ای حری گرنگ ای هاوینی لعفرینی آنا بلا ولایه یک جوان برهمین ای دویمین گوته ناسکرن برهمین هاوینی ای حری گرنگ لعفرینی عمودی حرتم دوالا مدهیه اش برگم جو عمودی پیشکش دکن لعفرینی ام بیتر بحث بکن به برهمین ای هجیرا الویدکی چاوایی ای سال چاوایی تسویق چاوایی انتاج الویدکی چاوایی فواد حج عبدو مرایی جا عفرینی ويدك يلقل ما يدريا تليفوني رفواد دما تخوش بيت شواي
1: دما تخوش بيت سوار ودما يقهدار أجين سباس
0: سر شعفا فواد موسمي إهجيرا إيصال عفريني شواي جودكار دست بچنينة إكريا
1: بري سوار موسم إيصال هر سار باشترا يعني بسال بوريرا باشترا موسمي إهجيرا أفضل دما يتشنينة ويا يعني مدس بيترنا أفا بواح فتحي صالة جفاف لتمامي سوري وطايبات هم بيجن جهيك واعتماد وان لسر زراعاتي وقع فريني لسر چاندنية يعني أو روجاني خال سر چاندنية دمين دي روشي چاندنية قلق خراب أو بسبب جفاف ودر يعني إي سوال قلق باشي يعني نتاني دجيرا دجي دهمي تشتندن دجي وهجير يك جيبون يعني اره هشیر یه جیر ای سال نوک سال بره نه پرانیا وانا پرانیا داره یعنی دیدن ها گلک هشیر دیدنن لی اف داوی طولی بارین اوی طولی خویای چی اوی باران وک گریکوک ته جعصمین در اف هشت پر جه هشیر اش داره بکهون اره بشکل عام هشیر داره دهنه و باشن یعنی
0: فوان ده کیشان مهد جودکار دست بچینی نایید کن؟
1: خدای عفرینی تشتکه یه دویت از خویا بکن تیم خلکی عفرینی پرانی نزان نهاج بکن گهدار ما جه دورا جزیر پرتر بین جه عامودی جه قامشلو هجی لعفرینی بطایبت دچینن نجبو که او دخل کیجه هونن یعنی چاف و سشترا بهتر خویا بکن یعنی هجی مثلا یک هزار داری و زیتونی هفه مثلا دناف سری بران نیزی ریکا مثلا چهار پنج دار هجیر دیچینی تزانی چه هم
0: وک عرف و عادات یعنی ولو شخور
1: او شخور دبینین وک زکاته و دارانای جبو که خلک دوی ریکنه رو دیچه وارم بخون در بکن لبه گمان جنین خلک داره هجیر پر بون لبه وک دار یعنی خلک بچینی و خزمت بکی و جبو جو فروتان ناتنه لی خلی کن که هنه جه دکن در فروشن در دکن کنگی دست بجه کرن اوی دکن جدست پیکام حیشتا در نها نها که لکر دست پرهیل لگندنین گلدشتا دمینن یعنی اوی روشه هوای الور گرم با یعنی نه اف بو با که مروژک دروش دست بچنین اوی کرنه لگندین چه هنه؟ گندین سار هنه که بر خواده ده یعنی جبر که روش گرمبونه ده خوازه هجیر تا با تمام ببه یعنی فردس فکر ما حیشتان ده هیم دا داوی هم مهی نهان و او گنده چه هنجاره های دیگینه حتی نیوی مهان هاجی هجیر لو داره هنه جبر که این نبونه یعنی حتی اوی دو یعنی لور هنه یعنی او دورام مهک نيف حتى دمها نيفا خلق جيرا هل دكين
0: ام بين بحثا أصنافها بكن فواد أصنافي حجيرا ايقل لعفريني وقندواري ولو بلا ولانا وام بين بحثا تدي اما امناز دكن حجيري زرجي هنو اي صورجي هن اصنظام بي العفريني بيبچرنجينو كيجان مرغوب بيتر وتفرق جداهي دالي برهم انتاج اي صال وصالة صالة چوچا وابو
1: سوارا هجیر العفرینی هجیره همجرد بین ای کندری هنه بر بزروینی و هجیر حیری هنه او هجیر بچوکن گلک شیرینن او هری خواشن بس او خلق تویجه شوای اوی نباشه لی او بخواد ده دعما وی ده خواشم او هجیر حیری هیا هجیر سپی هیا او هری معروف هنه نف خلقی با نف عفرینی او پر هیم و هجیره مور هیم آنجی او فیرد بیجن مور او هجیره نفس هجیره سور و جیرد بیجن ناشاش نفس او یعنی افريج ستار جوريا هن لي براني هجيري ستيد ناف خلكي ده هي و هجيراس او موري و احيرين او تن باركشترا خلق خزانة و يبقى يعني
0: انا بريا دمك مكري الفيديك العامودي كيلوا دقيه بوها بوغلكي دقيه 6000 7000 و نجل كيلو بيدد بو افيرو تصير ولو هداكتي سوكي از نظام بارزان بو يانا اف بريا حفتي كاشتر بجم ياي 6000 نظام العفرين ايش خاصي
1: اري براسي صار وين هين حديك بتوناكي ددا يعني اكس بتشل ورق تر ددا هناك محيشتي ورق تر ددا افتفا وطاقر هيا جبركو يعني هين خورد ددا نكتي سوكا عفريني تزاني السعر كوي محدد تنها يعني بس عارة متفاوت انها ومتفاوت برجع في دورا مثلا بالعفريني بلكم ببينا دولار مثلا دولارك مثلا للجنراسي بلكم دولارات بدولار يعني رأف هاي جبركو نضغط في السوكا وكميات
0: قليلة لكن زوج تصدق. أمين بحثا إنتاج بري خودكو مثلاً تاني السوكي تي بلاف كرين ياجيش دروي سوكي. بيش تيجو تي شاندن.
1: براسة هجر عفرينة العفرينة الجندن مثلاً وقت بعدينا ودرنا هنا طيبات أو هجينا مباشرة ناخد سوكي نافروش هجيرة حشك دكان لما المالي خام مثلاً جرد بيجن هجيري حشك مزفستاني دراد خان هجير دكان باستخ فرد بين باستخي هجير هجير دكان ليتشار يعني أو يعني بر مشتقات جيدر دخين بر جوريان بيت شي دكان لي براني هجيرة حشك بيت شي دمين أسعاري ويجي باشن يعني جبركو بشتي حشك دبان باش تفروتن فخلكي قند درن مثلا دينن هنا كان دفروشن هنا كان جخامر مثلا حشك دين ديلن رئف هيا يعني دم هجيرة دا يعني قراني بلكم دانا كفي سوكي يعني لو كس داد كم سوكي تاني مثلا چن كسنا درن هل دكنش بو فروتاني يعني
0: بل ساعت خوش هفكاري ما فؤاد حاج عبدو مرة بودريا تليفوني جعفريني ساعت خوش وشخوا يونس جمرقوق وافستران ام دياري ويدكن
1: صحيح
0: خوش

إيروبرانيا خلق عمل سر جود كارانه وسر برهمي هجيرا وبرهمي تريه جهجيرا مبري خوبدن تري لباجار عفريني جوندي قرزي حل چوميل جوندواري عفريني تكفل سر جاي الليلوني تكفل أمي بحثة تجربيك جود كاريه جو برهمي تريل ويدك ريزان عبدو چار دونم الباويانه چار دونم تشيت جانديه چار دونم تقريبا عريشي ايتري برهمين تري هر سال دچينه عمالاتينه ودفروشه دات خسوكي ودرتخش دروي سوكي جوان بيتر ناس بكم بي تجربه چاوا د سپيكر شكنگي د سپيكر يو چاوا ليم قاتد بج علي اوي دج علي مازوت و تكاليف انتاج چقاسبو چاوا دات خسوكي ايصال چاواي موسمي تريل باوي لبشتي فيستراني وريزان عبدو بمربه أو جي جودكارك جباجاري عفريني.

في أوي جهدارين ما أمدك هيجن داو يا خلك أخوي إيروج برنامج يا رات يا عفرين أسباسيا وقت كم سر جهدار كرناوة وأسباسيا يونس لمسل أودا كنترول سر مانستراني خوش هم بمين النافا خير وخشيد حتى خلك كأنه خاطريوه

0: بلی گهت داریم وکیش خواهم آنی سر زمان بری استرانی نویس کارو لیکولی نر فارس عصمان لگل میام مستا سباحات بخیر بات بخیر هدی
1: سپاس سباح وجی بخیر با اولو گهدار و بینر آرثا اف ایم و خلق عمودی و گهدار میهجا سباح و بخیر با انشالله روشک خوش ام كارب المهبذور القديم سباس
0: قالك سباس شو
2: هذا سباس بخير بات بخير يا هاتيا ماموستا فارس شخوا مي بتربح سابرتوكا ديروكا يهوديا قام شلو بكا كو انا ولدنا دستي مدايا از باوردكم اف بردوك حتى اني بيساند ببونايا در باسبونا الصد صالي اللي سرد عمزران دنا عباجير جام تخوازم بيتر ناس بكن چما تهشت اف بردوك ببشك جي بيروز باهي در باسبونا الصد صالي و چتا تخوست بيتر بدا خياني كرن درياوي بردوك اراك كرم بك
1: يعني شخوا ببونايا الصد صاليا باجاري قامشلو قالك چالاكي لدارت كبن قال لك ما مستا السر قام شلو نبساندي بس يعني خلقي قام شلو بيك هاتي قام شلو أبا كرنا قام شلو شلو بو هجاي ومرو بهيوي ذكي مرو كارب السر بسكني و روحنية برده سر هن خالة قام شلو نباجارك ديروكي يعني نكب نار وك شامي وك حلبي وك مرديني حياة وك عمودش عمودش كمتر لي قامش له يعني بشتي بيستو بين صالة جاء باكرناوي يعني صالة حضار ونحصدو بينجي بو باجارك ديرو كيت سوريا قشت جبر رولاوي مظن دي حما آلية بازرگانية دي ای چاند و هنره ده ای سپوره ده ای سینما شانو یعنی گلک تشتی بو باجار گدی رو کی ای رو جیتر لها که پشتی صد سالی تل قامش رو بناره تدبینه او قامش لا دلی مده او قامش لا دمجیه مده شخو مزنه بس هنه گوهرتین تیر چیه ده بی مخواست اثر پیکهات قامش لو یک جوانا جهوه قامش لو شخواه جهو به کردی یعنی یهود جی وقتا نویسینن او خود نویسینن یهود وقتا تی خوندن دو به جهو
0: بله
1: جهوه قامش لو جی یک جوانا پیکهاته گو یعنی جیوانا هبو ایرو تر قامش لو بنار جهو تنن
0: راست
1: هذه ارمني ارمني ارمني جو كارو صناعات لحمدري لعمودي لقامش لحمدري تدستي واد ابونه تدرجيكي ارمنيا تدبيجازي هكا جيفي الافي خوبيم ايش مر سراس بك يكي ارمني تدديلي تدبيجي سببيم تناطر شهرستانيا قامشلو سريانا اني وكما قلت شانو برتوك سينما حمتشتاني كردا هيدي اف بيك هاتي قامشلو هندك دبن
0: بلي
1: يعني جبر ولو جي مخصت از بيجم اف خلقي قامشلو رولا واد آفا كرنا باجير دهبو تارا دوامين باجاري قامشلو بشتي قدور بك تارا جهواب وقتاخ حي وأوجي هذه ونداده به.
0: بلي.
1: زارو كم هاد في مسألة زانبين جي نفسه به كاربين سلب سكنه باش.
0: يعني ما مس تايبة تجي بحث جهو يانكر دنوا في برتوكا خدا كويك جوان نتو بكاتين كو دنوا خلك ده القامش لو جان ذكر نهاتنا نه جهو لبدره.
1: بلي.
0: إذا تخصت إنه أو جزء كجوا أو ذاكرة أو جبير كريت بقرينا.
1: هذي والله يعني. هجاي مروفا قرينة شخوج يعني هشمندية خلقي قامشلو دي پربونا فا بيكاتا دب تتشو جيرا تتشو يكي جهوبو يكي سريانيبو يكي ارمانيبو كردبو يعني مثلا وقتا مثل پرتوكا وزبيت شلبي نفسا مختاري جهوا سيمح الياهو سيمح لي وزفي تشلبي بخدي دركت جارا يكمين يعني استراني وينا هاتن قيد كرن دريا سيمحي يهودي دب جبل ولوجي يعني تب أو تيكلية خرط يعني نبرا كردا وجهواد مخاطر في برتوكي أزوينا بدم بلو خياني برز بكم يعني خلق زانبن أو تيكلية باش ده نبرا جهوا و كردا دب ومثلا أسكان في منا كبين مثلا وقتا جهو بشتي الشر شستو حفتا يعني شخوا جهو كتن أصلاً كي مضزند خستن خو خلاصكن إجا جهود بيجن أمچون جم أمچون جم عربا قوتن دولة عمي أمچون جم كردا أو جي وكما بندس بون نكاري بو عليك كريامة بكن أمچون جم أو تبيشي خريستيانها مسيحي امچون خرج جم خريستيانا شمار شمار قوتن ورن ببن خريستيان قوم عادي كاريا وابك يعني مالا خو بده ده يعني چه مأسات يعني لجيران خودگاريا قو وينا
0: بباريز
2: جهول قامش لو نولو پربون لیت ده خو يعني كرنگو کسن چالا قوون دجيانا آبوري ده ده جباكي ده بيتر قبل كي ده كي درکت چه كارنگو بيتر هاتا گريدان بوان و
1: من اكيد بحثه هندري برتوكا تبكن يعني هندري يعني قامش لو وقتها قامش لو ابابو يعني ايش بو يعني صار حضار ونحصد وبيستو الشاند دو في ما هذه بيستي ماها ابيد دو في ماها تباخذ دو في ما هذه ابابو جات ليبنا رويتشاغي يعني وقتها باجاري قامش لو وقتها بيست حضار يعني وقتها بهجمارة وينا بيست حضار وقل جهو سي چار حضار بن قال لك انه ولو يعني جهو ده دم كده يعني ولو قرانيك مزند هندري قامش لو ددان جبرقو قامش لو فربو جبرقو خلقه وينا فربون و اومان وقفة نتني اومان وقفة هيدي هيدي لچون ودقريان درفيان جبرولو جي بلكي هجمارا واهندك بو لباندورك مزين ده آليه أبوريدي لقامشلو كر مثلا هكا هون جعامو ده بين قامشلو ده بينو هرن سوكا جهوا نولو سوكا جهوا يا سوكا عزرا يعني جيوانا هبو دور نزيكي ويچاغي نزيكي صدو بينجي شست دكاني واهن دکانی وانا ایگو کرینو فروتندم.
0: بله.
1: با وقت بازرگانی دی دسته جهواد ابود دم کرد.
0: بله.
1: جبرولوژی وقت آت قالا پکاته قامش لو بکش خو ای اولو بالا مرودکشین جهونه.
0: ما مستدنا وقت تبعت ده یعنی تجلکی تعتی مادل سر چت کرد شاف کانیه تیه کوت مصادرش خارج کدری تانی تایبتیشی کو اب تایفه یه هانی تج یعنی سر زمان کنه حال قامش لو تونه یه یجات تو زحمتی دیدگی دیدیت انت دیت نابلگی آن دوا
1: تجی زانی نفس آن دی نادی رو که گل کی اصلا که هنو زحمتیه و اینا او شاف کانیه چه بست چه بنویسین دی رو که او شاف کانیه ته تیر سر بسکن شخوا تشتین دیرو کی هنه یعنی ایش بو از گهدار هجار بیجم ای مجی ما اودیتن دی مدرسی دی مارا بون ملبر چعبی ما بون دی چونو دی هاتن یعنی ما دیدیتن جهو انبوار دی جین ای بتمن دریش شخوا جهو نمانه کرد ارمن سریان عرب او يعني بو بشك جي جي دريمي يعني السر واسكني و هنك نبسادني ديروكي هن سر جهوا وك جهو وقت عطبني بس سر جهوا وك جهو إجا هنك نمونا هن جهوي كردستاني باش برتوك سر وانا هن و جهوي قامشلو جهوي كردستاني يعني تل ديروكاش سوري بس بناره جهوي سوري يهودية سوري لكهبون لشامي هبون لحلبي هبون هنك جوانا ل نادقيه هبون اف وجه يكلبا لباجارو كده هبون ذهبون بيزبون بينجيبون بس بالا خو بده ايش شامي كفنار هين جبري خريستيان بين سر زميني نه بري خريستيانا هنا او جبر قديرو كم تر الحلبي ولوبون يعني الحلبي باندورا جوا قلكي مظن للقام شلو جبرقو جوي هريمي بون جكو هاتن جي نسيبيني هاتن يعني جويا قام شلو قام شلو جي زاخو هاتن جي ميرديني هاتن جي عمادية هاتن جي هريمي ده هاتن و بكردي زاني بون جبرقو وقتا جهو كوش بركرين جير بيجين سبيل يهودي سبيل يهودي آشوريا و كل دانيا نبوخذ نصر جهو يعني ولاتي وانا دي مملكة وانا بون يهودا وسامرة حردو خراكرين وأوبرين بابل بابل جي منقش نار باجاركي إجا لكردستان بلابو كردستان برن دي روك دي ناوي واد بيجين جهوه كردستان افجي جهوه كردستان هبون وقت هاتن قامشلو يعني خديتن دو ولاتي خدني زماني وانا كردي بو عاداتي وانا وك عاداتي خلقي بون دانو صندني وانا بوتشكي نورمال جمانا او دي بيجين وقت ام هاتن ام قامشلو مزاني بو بكردي مزاني بو بآرامي شو خاطر زماني وانا آرامي بو دور عبري بو اللي قام شلو علمين عربيش جبقو تيكلي وانا بعربار شيبو علمين عربي وبون خلكي قام شلو
2: جبرت شايرو جولو نماوان دبين نو كينغا دس بيكر هيدي هيدي يعني هرن وش قام شلو دركبن
1: يعني قام يعني جوه قام شلو سردست بون يعني تكاري بيجي يعني جيانا آبوري اقتصاد دستي وادب دستي وادب ولو جي يعني جهو يعني جهاني دي دنيا دي او ملتك حش ديني خدك ادبي دين اف حرسي قوتي نا اولا ديني وانا دين قوتنك كردي حش يعني بديني خف كري دايبو بيشتي أبا كرنا دولة إسرائيل بشتيقو فلسطين بو دي پرچه بو ولاتي عربة ولاتي جهواء يا إسرائيل إجاوه چاغي دولة عربة دولة عربة لجهوه ناف خده وغريان و أستنگي جوانار چه كده ناف وانا ده جهوه سوريج إجال قامشلو قلقي زحمت تربو روشاوانا جبرقو هونجين صانين قامشلو دوري بايتختين نولو قامشلو وشام دوري هفدو ايد هات قامشلو هقر يكي لشكر بايا هقر يكي شرطي با هقر يكي استخبارات بايا خوددت خوديه باجار كاريبو باجار تيخ قلاقه ده هون في مسألة ده باج دزانين يجاولو دس بيكرين أصطنقيش جوار درخستن چه أصطنقيش جوار درخستن بيشي بردان واجناف وظيفة حكومتي لچون لشكرية لچون عسكرية أو بردان واج عسكرية آددوا دست خداني سر ملكي وانا وملكي قامش لو بش ملكي جواب دست خدانين سل ملكي وانا أحري زحمتر قو نهشتن إجا دركب جو يعني إيه ما يعني مديت
2: يعني إش قامش لو دركب
1: نش إش قامش لو چيناب هر مناسباك چيناب هر سردانك دوي بشوا كاغتك درخستا جي موصفي حكومتي أزي هر معاذ حطاني فيا سينمي حيابي بچوانات سينمي او يعني من نويساني بچوات سينمي چاوچاق قامشلوجي چار سينمت قامشلو ده بون يعني سينما يعني جيانا خلقه قامشلو ده بون
0: هره
1: ايه چلا جيابون ايه هاويني جيابون بچوات سينمي جي دوه بچوايا كاغت اقبانيا قو ازهارم سینمی پشتی خلاص دبو ریا خوبیت خود با هم سینما خلاص کرد از یه وگر مانه او چی لود کرد؟ ساعت شش حیا حفت گش دی جوان دن دی کنیس آواد کنیشت کنیس ای سریانیا و ارمنیا قردیانا دی بی کنیس شو آ جهوا بریوانای جید گو کنیس کنیس آواجی دی حیان هکل قامشلو نافدارو و مزنه من جار که کارن ولو لیبناله یعنی شو تشتی مایی جوا کنیسا و مایی او دی مایی او مالی و آمانی و دکانی و آمانی ایجا گش دی جوان دی پشتی دی چون گش جوان گش دی خستن وی کنیسی دی و ناوی وانا قید کری بول جمانا ای ناوی درد کت دشتن هرن مال شبر ولو جی یعنی ایجا هیدی هیدی دست بکرن درافیه دچون ترکی یا دچون لبنانی ترکی جبر گوب قامش لو بی جبر گوب قامش لو بی و چاقی قاچاقچی پر بون یا دچون و دهاتن یا چه جوادستان دن دریا یعنی زیر و پریوان آگی جوادستان دی بیده هاچی رو که قاچاقی ای قامش لو و مسئله باش دانی چلو زیر واج وادستان دن پری واج وادستان جو بوانا ببین ویالی سینور تا دید گشتک ده گاوین گو بارا خوبه دیدی پرانی واد چون امریکا کیم جوانا پشتی جو امریکا کیم جوانا بگر یعنی اسرائیل
0: ماموستا تبعه حمیت ناو پرتوکا خودا بحث دکی شا کسک بخواز پرتوکا تا بخوین و چا باب دست بخین
1: ولا پرتوک یعنی شخوا ادادم مکتباک القامش لهی ناوی امارای يعني أش برتوك خو أش شاب ذاك مش خار أمي بستمه إن شاء الله أمي بستمه ل نافندا يكتيار وشنبيري رجواي كردستان هرر كي أمي أمزبك شو دوستو هوا لمتين أمددن وانا وأش يعني أمي بذن أش بذم أمارة أو كاربي بخيني ومكري إنجليزيشي أش هبي من جو أف برتوك هاني يعني أف بلگیتی ده زانیاریتی ده معلوماتی ده گو انبلا بکن چلو بیکاتکش بیکاتی قامشلو جوبون نامین ایجا مکری زمانی انگلیزی جی بلکیز بانگلیزی جی بلا بکن
2: ملی گلکی باشا گلک سپاس جبو دو تولیبونات نویز کارو لیکولین را فارس اسمان او بمربو ساعتا تخوش
1: سپاس دکن
0: گلک سپاس
1: سپاس دکه میشه آرت هاره کارمن ده آرت اف ایم وش گهداری واره از بهبیم امکاره بین روژی بید سر ارمنیاشی ولو باخ بین این ارمنیشی نامین مخابین و یعنی ملو و مطرسیا حری مازن کردجی قامش لو هندک ده بین و سریانیشی هندک ده بین جبر ولو یعنی مخست ملو دست خودینی سروی برینه هانی چلو ام ل خوب خودی در کف.
2: بله.
0: بله.
1: چلو امکاره بن ل آخ خالجی خوا ته تلکی ده به آوچه ته تزرجی کده ام دوری و آخد که بن ام دوری خنک خود که بن ام دبن بیانی ام دبن غریب.
2: گله کس در کتن یعنی میکارم بیشند دبن داره زوره ده اگر نه جنگ و شر بجی عاستنگی و زحمتی دهاتم پیشیا خلکه گله سپاس ساعت تا خوش.
1: سپاس.

ويقول لك سباس لسيرفيس ترانا خوش هفكاري من الكنترولي دياري مكر قهداري ما وكيكا ومن آني سر زمان دخلا كمية ايرو دامي بمجارين جدا ورنگ رنگ لگر ومن بهيوی ما كو بدلي وبهون سودكي جي ور بگرون هون دامي كي خوش بمارا درباس بكن كهون جي دكارن تيكلية بمارا بكن بيرو جاو ايرو ويچاوا درباس ببام دخلا كمية دا اوي هف بيويني كي ميتو مار كري هبا لگلم اندامي ياري خستنا آشتي جبو كوزي دتر ام بحثا او مخيمة تندري جوفاك بكن او مخيمة تندري بروجي عروج دا كو جلك خدمات وخزم دقزاريان پیش كيش دكن هر وهاجي امي بحثا او مهنة يا الامينيوم بكن كو جلكي باندوري وي كو درباسي حجانا ما ياروجانا ومالي ما جلكي بويه كو أما جلكي بحثا ويدكن وباندورا وي وسحار وحطاني كيجان رضاي اقبال لسروان مواد الامينيوم جلكي هيا هر وهاجي مي بحثا روشا كو جبرين سريكانية بكن وغيرا ويا كو تي چابلري يا كو سبا او يكمي قافلة يا خلقي جباجاري سريكانية بشتي چند سالان جي هیوی اول بندماینی و خلق بگرن بازارن خوام اوی لگل ما با پاریزرا کو کچا بازار سریکانی یا امیزید تر بحثا واقع فیلیا بکن و کنگی در کون هجمارا قفلی کو در کون و چند مال وطن پی بی می حمیوان ناس بکن ابن مجاري ما هجر مجارن طيبت بالا ودهبن هم بخازن امبالي بكشينن سر رناهيه بكشينن سر ام ويب مجاري هانش نقاش بكن هندكرن تكليه مره بكن هر وهاجي دمش مر دوازه كم 20 دقيقه كهندكرن جمر بجن يرو فراوينا وچيه هني چفراوين چكن بكم فراوين سيفك دني ده هاوين ده هرتم خوشتن جبر کو گرم مرن كار خوارنی گرام با کجا یونس میت سرداجی خلق گلک خلق هنه پراوین دخون و رادزین گهداری ما تکلی مره بکن لحیوی آوانه

0: بلی گهداری ما می در باسی نوا مجارن خو گوشین خو ببین امی جی پشت گریا کو جی خلکن دوندری کامپان ده تیگرین کو او جوان کسین هری زیده حوجه داری آلی کاری او پشت گریه دوان نوا شرط و مرجن زحمت و دجوار ده یکو او نشته جهن کو دو کامپان ده جیان دکن روب رود مینن او دست پشت خری او پروژین لسر بنگه ها جوا که او ریه که هری گرینگه جبای داوین گرنا پشت گریه به تایبتی جبای او کسی کو هری زیده حوجه یواب پاراستن و آلی کاریه هیم ایجا جوه یکی ده که ام بحثا پروژه که دکن او جوان پروژه که آلی کاری و پیشتگیریه ده داخل کنده هندره کامپان ده پروژه جی کامپه بر به جواکی و که جی هلا رخستن آشتی یا به پیشتگیریه فونا تکلی و برخدانا جواکی یا جواکا جیهانی ده که او جی بدعما صندوق عالمی و به بجداریه که جواکی هروها جی با آلی کاریم که ملیا اسناد ده که هاتیه ده سپیکرین آرمانج ده که اف پروژه هانی که خزمتین باشه بده وانش بوا پیدا بکه پیشتگیری آوا بکه آلی کاری آوانش ده جهان بکه که هنی جوان جی گله که پرزگری کنوان ین جی هلا جیانا دنا و کامپی ده گله که تینه فرسگرین گله که رو شوا زحمت ده آلی کاری باره دیکه چاره سر دیکه جهاز بو که زیده تر ام ده درباری به پروژه هنی ناس بکن چه خزمتین که پیشکشی نشته جهن ده هندری کامپی ده دیکه ارمان جوی چی او فیات مستهدف اکر اکتر شیه که بالی دکشینال سروان هفکار امن دورین علی هف پیوین لگل برپرسی وی پروژه هانی یا پاراستن دکه دهندری کامپا روش ده کج علیه رخصتنا آشتیه و لگل بریز مازن درویش هف پیوین ها بیچه کریه هف پیوین به زمان عربیه کامی پفره گهتاری بکن
1: مستمعي أرتا معي مسؤول مشروع الحماية بمخيم روج الأستاذ مازن درويش أهلا وسهلا فيك معي
2: أهلا وسهلا فيكم بإذاعة أرتا FM
1: كل الشكر أستاذ مازن بالبداية طبعا عرفنا عن المشروع اللي هو باسم من المخيم إلى المجتمع ليش أنتوا اخترتوا هالاسم بشكل خاص
2: تمام بالبداية نحن أحكي لكم شوي عن المشروع المشروع هو اسم المشروع من المخيم من المخيم للمجتمع طبعا المشروع ممول من المانح جيسير الهدف من المشروع هو دعم الأشخاص المقيمين بمخيم روج وتعزيز قدرتهم على الصمود والحماية والرفاه النفسي والاجتماعي طبعا من خلال مجموعة من الأنشطة والخدمات التي تستجيب لاحتياجاتهم ليش اخترنا هذا الاسم؟ بصراحة هذا الاسم يعكس رؤيتنا بأنه الإقامة دائما بالمخيمات هي مرحلة مؤقتة وهدفنا الأساسي هو دعم السكان وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ليكونوا مستعدين للاندماج ويتكيفوا مع المجتمع الذي سيعودون إليها في المستقبل
1: نعم أستاذ مازن مع الأسف يعني طولت القعدة كتير ضمن المخيم فليش أنتوا اخترتوا مخيم روج عن غيره لتنفيذ هالمشروع ضمنه
2: هلا بصراحة ليش اخترنا المخيم نحن ما يعني نشتغل بعدة مخيمات بالبداية كنا نشتغل بمخيمات في شمال وشرق سوريا هلا صار الأساس تبعنا توسع صار يشمل جميع المناطق في سوريا مخيم الروج طبعا أي مخيم أو أي مكان أو أي مشروع بالبداية نعمل تقييم للمكان اللي نشتغل فيه فمخيم الروج مثل في باقي المخيمات سوينا تقييم احتياجات بالمخيم فشفنا أنه السكان فيها يواجهون مجموعة من التحديات المرتبطة بظروف النزوح وكمان طول فترة الإقامة بالمخيم وشفنا أنه في احتياج متعلق بالحماية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي بالمخيم فشفنا أنه مشروعنا متكامل يقدم مجموعة من هذه الخدمات ونقدر نحن نساهم بالاستجابة لهذه الاحتياجات الموجودة ندعم هذا المجتمع داخل المجتمع يعني بالمختصر أنه شفنا فجوة بمخيم الروج فيك تقولي أنه نحن اخترنا مخيم الروج على هذا الأساس
1: بلشتوا بالمشروع أنتوا قديش مدة المشروع وهل هو رح يكون على مراحل عديدة وخطة مستمرة أم هو لمرة واحدة فحسب
2: مدة المشروع هو 10 أشهر بلشنا بأيار بشهر الأيار ورح ينتهي بالشباب طبعا أول شهرين نحن قمنا بركزنا بشكل اساسي عن اعمال الصيانه والتاهيل وتجهيز المساحات المخصصه ننفذ فيها انشطتنا وبرامجنا. وكمان بهذا الشهرين حاولنا انه نعرف عن المشروع وخدمات اللي تقدمها المشروع ونتواصل مع المجتمع. بصراحه موضوع الاستمراريه هي مراحل تعتمد على توفير التمويل والموارد وامكانيه تطوير المشروع او تمديده. هدفنا الاساسي هو ان يكون لنا اثر للحقوق لهذه الفتره والاستمراريه حتى بعد نهايه الانشطه. صراحه
1: ضمن المشروع انتم حاكين عن الدعم النفسي والاجتماعي، شو المقصود منه عمليا يعني، وشو بيوفر هالمشروع من خدمات ضمن المخيم؟
2: هلا الدعم النفسي الاجتماعي بصراحه هلا سكان المخيم بيعيشوا ظروف صعبة وضغوطات نفسية واجتماعية بشكل مستمر في نتيجة النزوح والأوضاع. الجلسات الدعم النفسي الاجتماعي يساعدهم على التخفيف من هذا الضغط، وكمان يعزز قدرتهم على التأقلم بالمجتمع اللي هن يعيشوا فيها، يتأقلموا مع الواقع اللي هن هلأ فيه، وكمان يقوي ثقتهم بأنفسهم وعلاقتهم مع الآخرين. فهذا الشيء يعكس إيجابيا على رفاههم النفسي والاجتماعي.
1: إضافة للدعم النفسي والاجتماعي كمان أنا لاحظت في تدريب أو تدريبات مهنية ومحو أمية، فشو أنواع التدريبات اللي عم تنعطى واللي عم تقدموها أنتوا ضمن المشروع؟
2: بصراحة الأنواع التدريبات بيعتمد أنه هن شو بيريدوا التدريبات. نحن قبل ما نبدأ أي تدريب نعمل جلسات، هو نحن نسميه جلسات النقاش المركزة. نحن نعرض عليهم عدة مهن وهن بيختاروا المهنة اللي هن بيحبوها. فمثلا في مهنة الخياطة، في مهنة الكوفيرة، في مهنة الحلاقة للشباب، في مهنة التمريض، ففي عدة مهن هن بيختاروا شو المهنة اللي بدهم إياها. أما بالنسبة للمحرومية كمان هي مكتملة للمهن، فإذا أنت علمتي على المهن وهي مثلا مهنة الخياطة، إذا علمتي على مهنة الخياطة وهي ما بتعرف لا تقرأ ولا تكتب أو تقيس قياسات الشخص، فما نعتبر أن هي صارت كلمة مهنة متكاملة. فنحن دمجنا التدريب المهني والمحرومية مع بعض.
1: يعطيكم العافية، عن جد هي خطة متكاملة مع بعض البعض. بحكم أنت حكيت عن الخياطة وعن الحلاقة، بعتقد الفئات المستفيدة أطفال وشباب ونساء، في أكتر من هيك؟
2: لا، ما في، حاليا نحن عم نستهدف الفئات الأطفال والشباب، الشباب طبعا اليافعين واليافعات أو الفتيات والنساء.
1: كيف يتم اختيار أستاذ مازن؟ لأن المخيم وفي أعداد هائلة، فأنتوا كيف تختاروا الشخص المستفيد ضمن المشروع؟
2: الاختيار بيجي حسب التقييم. على نحن بالبداية نجي تقييم للسكان الموجودين هناك، نتواصل معهم بشكل مباشر، نحن نطرح عليهم الأنشطة طبعنا، فنختارهم بحسب كل واحد لأي نشاط هو بيحتاجه.
1: طيب بعد انتهاء مدة المشروع كيف رح تضمنوا أنتوا أنه الشيء اللي وصلتوا له أنه رح يستمر هو ويحقق النشاط عن جد مثل ما بيقول غايته؟ شو رح تقدموا أنتوا؟ رح تتابعوا؟ رح يكون في دعم للمهن اللي أنت علمتون يا حتى أنه يصير باب دخل لألين، ولا شلون؟
2: هلا بصراحة الباب الدخل رح يصير إلهم نفس المخيمة تقريبا. نحن نقدم لهم المعدات المهنة اللي هن اختاروها، مثلا الخياطة فينا نقدم له معدات صغيرة بيقدر يمشوا حالهم أو يتدربوا عليها في بعد المشروع.
1: يعني رح يكون في دعم بعد المشروع؟
2: هلا أكيد في دعم بعد المشروع. بصراحة نحن قلنا لهم كمان وشرحنا لهم إنه بعد ما أنتوا تنتهوا من دورة التدريب فيكون لكم دعم بمعدات المهنة اللي انتو اخترتوها. تقدر تستعمل هذه المعدات بالمجتمع الحالي اللي هني عم شي فيه، بس ولكن الدعم اللي راح نقدمه بعد بعد ما خروجهم من الى مناطقهم المنشا، هذا يعتمد بوقت خروجهم يعني صراحه. الا حاليا قلت لك الدعم هو محدود،
1: دعم بسيط ومواد اوليه اذا بدنا نحكي عنها.
2: تماما تماما.
1: طيب ضمن الدورات التدريبيه الكل يعتبر ناجح ولا رح يكون في تقييم بعد انه فلان نجح وفلان ما قدر يتخطى التدريب او ما حصل الخبره اللازمه والكافيه ضمن التدريب بعد بده يعني؟
2: لا، نحن ما في عندنا ناجح وراسب أكيد. هو الهدف الأساسي هو إنه يتعلموا هذه المهنة اللي يكون لهم دخل بالمستقبل. يعني الشخص اللي كان مستواه مثلا ضعيف فينا نحن كمان نتابع معه بدورات لاحقة بعدها. يعني
1: عن جد مشاريع بتخدم وبتقدم الكثير، خصوصا ضمن واقع المخيم اللي يوم بيوم عم يكون أصعب والسنوات عم تمر علينا وعم يكونوا مهمشين أكتر وأكتر. يعطيك العافية وشكرا جزيلا لكم على تعب. كان الأستاذ مازن درويش مسؤول مشروع الحماية ضمن مخيم روج، كنت معي، يعطيك العافية وشكرا جزيلا.
2: شكرا كمان لكم ليزات RTFM، وكمان انا بتشكر المانع اللي هو جيسير عن جد انه هو عم يقدم هذا الدعم لمشاريع في سوريا بشكل عام. شكرا لكم.
0: بلی گهداری ماش خواه اف بوه پیوی نهف کرامن دورین علی لگل بریز مازن درویش و برپرسی و کل سروی پروژه هانی دسکنه ایجا بگیشتی دنوا هرچن زحمتیون که دنوا کامپان ده خلک جیان دکن اف جوره دست پیشت خری و پیش کش کرنا پیشت گریه گهداری کرنا لپیدویین مروان او خواتا و لگرین اج بوی چاره سریه کش بوان و که قاده که هری گرین گد مینه گل اکسپاس بو بریز مازن درویش جبر وان آگاهیون که پیش کش بکن هر واحاج اسپاس بو همو کسین کو بجداریه دیگه در پشت گری گرنانشت جهان و به حس گرنا رول آواد نوا چوفا که ده.

0: والله تشتكيش بازاري مرة والله تمرة شير ينتر تنيا بازاري مرج مرة رد بدي باف وخشكو براود بهر تشت سبب خير وسلامت أبي خلك فجرن لي برز في دري ديا نتني فجرك أو باواي كي جغرافيك جه خوان جه وان خلكان وان اشتجان تيجو هرتن وقال لك برز درت كيفن هو لي مسوقر كرنا وان واري أو لهي جبوي وان نشته جهان او يروش مالو ملك وانشته جها وچبا هبونا شرط مرجن گنجاوش بو وغيرك اولا باستقرار پاراستي بن افخل كانا اوانا همي پرسن امي جي پاري زر دلشا ايو بپرسن لگر من بريز دلشا دما تباش با شخوا دلسا جي كچا سري كانية يا
1: دم باش بسباس روارا
0: بگشتي باري كوز در باسي نوا مجارا خوب بم ماموست دلشا تيجي سبا وغيره يا تي دجاري بيدا بچا
1: والله بركي شي سباز ورا ساعات او خوش به سبا مالباتي اي قلت بغيري وانا اي كامباس ريكانيني ريزي كي شسيبو بنجي مالباتيني نابي وان هاتيني هو بشتري بره في ايجاك درباسي باجارا بون اكيد حركه سي بغير مال خوم الكيخا
0: بلي هيبي او بخير وسلامت بچن بگشتي تروشا آفا گره چاواد بینی که یکمین کروان او یا کچ بران سبه در که واسری کانیه تو چاواد بینه؟
1: راستی هم دبینین گاوه که پر گرنگه شبر با اف گاوه هانی بکانه با واق کانی هانی الدوشینه او یک جهیفیه ما با انو امرو کوره ام جواق کنانا خلاص من و گوره و به امبری خو بدن باجاری خو باجاری سری کانیه ایگو آنتا گو وک دی وک بابه جی خونی ما بون جی هر تشتی ما بون به کل که پرگرم ام دوازن بری خود بدن بازار خوی سریکانی یه سبب دلیم به کروانه هانی ری ای کد بری خود سریکانی لی دم ام دبین ما اف مال بات ای بری خود بدن سریکانی نه هو گهرتنه ک اردنگاری تنیه و مگو نه اوی والا یش کام با سریکانی و هرن سریکانی بازار منطقه تنی ور گهرت نه دبي قال لك تشتن ضمانات قانوني جيرها بين ضمانات أولهيها بين ضمانات إنساني جيرها بين يعني بس أم بين والله أم بقريان سري كاني قيس الراس بونا نقوله إجبر قوهين ريد ريجي وملفين قال لك كارو خبات جير لازمة اللي بتفايي أم بشقريا في بقريدكن وكسايات وكري خستن طبعا أم وكري خستن عدار يعني سر في آليدا أم قلك كاردكن وخبات إيدكن فأم بشقريا ديفا قريدكين وأم كالي بن سبا أم هذي يخب جيبيني كسن جني إيه باجارة جو بندجي كاني بن بقرن باجاري سري كاني ليقا ذاكي قلكي جي سبلنداية يقا أم بشقريا ويبك
0: آها بلي براستي دو جي بدهان خلقين كوچبري سري كاني دركتنا وقفاك احتجاجي چكرنا رازي بونين خواني سرزمان پيشا پارزگاه حسكي مبناوي إجا خوصن كو شرط و مرجن گنجاوية باشين أو لهي جبا واورة دامين كرن داما كوفقرنا باجاري خواه خانم دلشا امي پفدور الفي راپورتا بدن گهداري بكين خوستكي خلقي هنه دخوازم تجي گهداري بكين لخوستكي خلقي بي چه دخوازن دخوازي واچنا ميلي گهدار بكنو فقرن
2: يعمرونا بيوتنا ما بدنا مصاري خيو مثل ما كانت وأحسن نحن تمرمطنا هالشعب راس العين قاعدين بالخيام الخيام عم تفور براسنا نحن أولادنا طلعة ما في إذا ما سوينا حقوقنا طلعة ما في خلي يضربونا وخلي يذبحونا وخلي يسجنونا
3: صارنا 7 سنين مهجرين قاعدين بالخيمات متحملين البرد ومتحملين المطر ومتحملين نقول ألا تفرج وآخر شيء يوم تفرج علينا يقولون شيلوا خيمتكم وروحوا قعدوا بخيمة لا في بيوت ما في مهدمة على الأرض خالص بيار بحرية غطاسات قواعي كلها راحت طلعنا من القيح ما شلنا منه كل شيء والله الإبرة ما شلنا منه بيوتنا كلها راحت قولوا لنا 1000 دولار اخذوا خيمتكم وروحوا لا نظل بخيماتنا هنا احسن ما نروح نرجع على خيمة
4: نطالب بزيادة التعويض المادي أولا وثانيا تروح معنا خدمات ما عندنا خدمات أغلب القرى يجوز 400-500 قرية يجوز 5 قرى بهن مي والباقي لا بها مي لا بها خبز لا بها خدمات أو على الأرض
3: أيوة بيوتنا مدمرة يريد حقوقنا يريدوا يرجعونا يريدوا يحطونا مية يسوونا كهرباء إحنا هذا يريدوا كفي وإحنا نتهجري كفي وإحنا تعبانين ماتت جهاننا ماتت طرفاننا ما ظل على ديارنا كل شيء
5: يا جماعة والله 1000 دولار والله 1000 دولار ما سوي لي شيء والله تريد على أرض الواقع أخذك أخذك على الخط الانضرر كامل اندلينا أنا تشردنا ما نقبل الشيء هذا على حسب احنا مدارس مذلولين ما جانا اي شيء
0: بلی خانم دلشاته جی خواسته که واقعه داری که راستی جی خلکون دایی مانه ایجا وکی پاریزر شرطین سرکه چنه که دوینه ورنه بجه آنین ورنه دابین کرن جبوی واقع سادما کوه گرن
1: راستی دیسم تأکید بکن وقتا ما گو وگر مرسلنه نی به مره وکری و کوه گرن مالی خواه جبرگو گلک استنگی ویل پیشی واقع سانابن یعنی بری گشی دبی افگر آهانی بگرک اولاده و برومت به یعنی دما او بغازم بگرن دبی اراده وان به افگران هانی نمجبوری به یادن گوره فکرن و بگریان بری گشی او ماینی ای دارده زراعی ده به دمالا ده به ملکا ده به دبی جهت آبر پرسیارد باجاری سری کانی ده بشکلک رسمی دبی بدو خیا کرن اف جهاتی پخش کرن جبر گفتا وگر و مشکلات چی به کی بر پرسیارد برده اف جهت آهان اف کسی ایگو بر پرسیاری باجاری سری کانی نه دبی او وی کارو خباطا هانی بکن آدن اف کسی گو وقتا وگرن حقی وانی چه گوتن آنا منو تمروان گداری کرد چه بیشن حقی وانی راسته ما فی وانی یعنی گوه گرن و مال و ملکی وان تن نبه فافانا که چه جوان لازمه نتعویز جوان لازمه
0: بگو ما
1: جبرو افتیهانی چه ما هات وان دا کرن یادن اف کسی ایگو بلگی وان باره هنگ سری کانی در کتن بلگی خوب خوره در خسته یعنی امین اف حف سالی کسی گول در و ماین ما فی وان وان دانا کن لبی وانا بگرن و بجی وار ببن ای مالی وان هبه در باسی مالی خوبن ای مار ملکی وان تنیا ببانا بحاجتی تعویضینه فوانا اف کسی گو وی کارا بکن دبی وی بر پرسیاریا هانی گشتی که بجی وار بینه
0: بله جبوی مال و ملکی خلکی خانم کرمک
1: قصر عفكك يا دشي وقتك أزبقرم دبي جهتك أولهي هبه قزبري خبدمي يعني

0: ويدور ويدور أبراتي قاعدة بيتر نبيني داري دنيا إيه إيه إيه إيه فريدة
1: ويوالو أخ دقل دنيا بيتر

شهد شاد و شهود فرخيد و لابري هني فريد قطو كفي بيشا قاروان امام علي عثمين دخواز باجاري نامو بسيدن قابان دي كلاو فريدو نمازان امتي خيري

0: بيج فريتي قلت له يا مامي علي عثمان قال قال لي وام هبدو نشو
1: قومي
0: دبي هاتي بيرا مامو ويز بكيت سي خل بني بيريكا خد خي توزك بارود هي تا چپه دخيني دفرينه.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

مبطي سعيد أغا الإدراوي. مبطي سعيد أغا الإدراوي.

عشقتم رسينا آخ على وين الدرب مودينا وعلى أي شط

وعشت طول عمري أوفي جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت

شعبك كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال اخد شعبك كلك خملو خيلك وقريدك اتشادنال اخ وراد لي من درمان بكتدر بليدا وبيجي منال ورا ورا ورا ورا ورا قولوا جبان كدرة ورا ورا ورا ورا ورا اسطوانكم ايش قولوا جبان كدرة.

تبقل من راكر فرمانة وظل شابطي ورم بادي تناتج مرادر مانة وتنهلا بطي كتشيز مرم تبقل من راكر فرمانة وظل شابطي ورم بادي تناتج مرادر مانة وتنهلا بطي كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوفا تونينا بقرب كاتشي تاباس كيمن جي كرن مان بمفار اسكور بومدا سر شوفا تونينا بقرب لو خويا يا قدر تيتا برقران اجيب مزان مضو اوري من ايش وجان لو خويا يا قدر تيتا برقران اجيب مزان مقو عوري من ايش وجاني لو خويا يا قدرت

مو دوره على الصحف لم تلم جارك دفته مشي تذكرم وكرو جيجا كل بنبارك ندي خشي دمو دوره على الصحف لم تلم جارك دفته مشي تذكرم وكرو جيجا كل بنبارك ندي خشي تسخستم آقردة ونكارم قادرينم دباكم تناي وزنكارم تبينم تسخستم آقردة ونكارم